0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
4: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
4: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
5: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-43. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. برك سليمان. تقع برك سليمان جنوب مدينة بيت لحم على بعد نحو 4 كيلومترات من مركزها بين بيت لحم وبلدة الخضر. تتكون من 3 برك حجرية ضخمة محفورة في الصخر، ويصل طول أكبرها إلى نحو 180 مترا. يعود أصل النظام المائي إلى العصر الروماني وربما قبله، حيث كانت المياه تجمع في هذه البرك ثم تنقل عبر قنوات مائية

المياه في العصور القديمة، كما يتميز بطبيعته الجبلية الجميلة وأشجاره الكثيفة. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

صباح يوم جديد وصباحكم سعيد مستمعين الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. لهذا الاثنين السادس من تموز 2026 نحييكم مستمعينا أينما كنتم تتابعوا أثير موال أو عبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة، أهلا بكم. جولة إخبارية في الملفات الفلسطينية والعربية والعالمية، وأيضا جولة في الأخبار المنوعة من حول العالم نقدمها لكم في جولتنا اليوم من أخبار الصباح. تحياتي لكم إنجي سابا. صور للرضيع الذي استشهد في دير عمار غرب رام الله بعد منع الاحتلال وصوله إلى المستشفى للعلاج 4 أشهر. وقفوا لأكثر من ساعة على الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار، وبالتالي منع من تلقي العلاج، وكان هناك إطلاق لقنابل الغاز المسيلة للدموع على الأهالي والمركبات، فحرم إذن من حقه في الوصول إلى المستشفى وتلقي العلاج وفارق الحياة. حصيلة 24 ساعة الماضية في غزة الشهيدين. ما الذي يحدث في القطاع أيضا؟ ما هي الحلول المطروحة على الطاولة؟ حركة حماس تتجه إلى حل لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة خلال أيام، بالتالي إذن متابعة العمل الحكومي في القطاع، حل هذه اللجنة في خطوة تأتي ضمن التفاهمات الجارية المتعلقة بترتيبات المرحلة المقبلة. هناك لقاءات مرتقبة في القاهرة، فسيتم حل هذه اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة، ستنهي المهام رسميا وتتحول إلى لجنة تسيير أعمال لحين تسلم اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث مسؤوليتها. شبكة قدس الإخبارية تنشر هذا التقرير عن مصادر فلسطينية مطلعة، خطوات تنفذها السلطة الفلسطينية في إحدى الدول الخليجية، ممارسة ضغوط مباشرة على الجهات الرسمية هناك لاتخاذ إجراءات بحق عدد من النشطاء الفلسطينيين المعارضين لسياسات السلطة في خطوة قالت المصادر أنها تأتي ضمن مساع لملاحقة النشاط السياسي الفلسطيني خارج فلسطين وفي الدول العربية المحيطة.

نقل منشأة التفتيش من محيط معبر رفح إلى منطقة قريبة من معبر كرم أبو سالم في خطوة تهدف إلى تجديد إجراءات التفتيش على الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، قيود مشددة للعودة إلى القطاع. إذا نقطة التفتيش أصبحت في كرم أبو سالم بدل أن تكون في محيط معبر رفح. منطقة جنوب نابلس خصوصا محيط جامعة الزيتونة وبلدات لبن الشرقية وعموريا تشهد حالة متصاعدة من التوتر في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه في يعني توسع للنشاط الاستيطاني في إقامة لبؤر جديدة في محيط المنطقة. أهالي المنطقة بيأكدوا أنه هاي التطورات صارت يعني هي تهديد مباشر لحياتهم اليومية ولحركة الطلاب، خصوصا في ظل تكرار الاقتحامات والاعتداءات على الممتلكات رغم وقوع أجزاء واسعة من المنطقة ضمن تصنيف مناطق ألف الخاضعة للسيادة الفلسطينية. نتحدث عن يوم الأمس تم إحراق مقهى واقع بمحاذاة جامعة الزيتونة على طريق لبن الشرقية عموريا جنوب نابلس بعد اقتحامه وتخريب محتوياته وسرقة مبالغ مالية من داخله، وهذا أدى إلى تدميره بالكامل وخسائر مادية كبيرة.

صحيفة إسرائيل هيوم العبرية كشفت عن خطة إسرائيلية يجري تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة لتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة في رفح جنوب قطاع غزة، ونشر هذه القوة ستكون هناك. طبعا ستكون لديهم مسدسات صعق فقط، هذه هي الشرطة الفلسطينية التي ستكون جنوب قطاع غزة، ومهمتها حفظ النظام داخل مناطق تجريبية يخطط الاحتلال لإقامتها في رفح في إطار خطة هدفها فصل سكان المدنيين عن حركة حماس، كما طبعا تقول المزاعم العبرية تمهيدا لتقييم إمكانية تعميم النموذج في مناطق أخرى من القطاع.

900 انتهاك رقمي ضد المحتوى الفلسطيني خلال الشهر الماضي. بمعنى أنه لما تنشر طبعا أي شيء يتعلق بفلسطين 900 مرة صار أو 910 مرة بالتحديد 900 مرة تمنع هذه المنشورات خلال شهر واحد فقط. في ظل الخطة اللي هلأ سارية في الضفة الغربية وتشديدها وتضييق الخناق على الضفة الغربية وأيضا موضوع الأثار وسلطة الأثار الإسرائيلية، صار في تطورات في الخليل. في محافظة الخليل جبر رجوب وهو مدير عام السياحة والأثار قال إنه سلطات الاحتلال قامت بالاستيلاء على أكثر من 140 موقع أثري وخربة تاريخية في المحافظة، وأعيد تصنيفها ضمن خرائط صادر عما يعرف بالإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. حاليا هاي المواقع تظهر في خرائط جديدة باللون الأصفر على أساس أنها إيش كلها منطقة جيم خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. 62% من إجمالي المواقع الأثرية في محافظة الخليل تقع ضمن هاي المناطق، وهو طبعا يجعلها عرضة لعمليات التهويد والسرقة المنظمة تحت الذرائع التاريخية. نذكر منها خربة حمصة والكهوف والبيوت القديمة في بلدة دورة، وهي معالم فلسطينية موثقة ومسجلة رسميا في جريدة الوقائع وضمن المسوحات الأثرية، يعود تاريخها إلى آلاف السنين والعصور القديمة. طبعا في كواشين رسمية تثبت الحقوق والممتلكات للمواطنين، وفي وثائق قانونية، لكن طبعا الآن عم بصير أنه تستولي سلطات الاحتلال على 140 موقع أثري في الخليل.

حاليا ترامب ونتنياهو بيرتبوا للقاء، ولكن ملف الضفة يتصدر هذا اللقاء. قال ترامب الحواجز والضريبة وعنف المستوطنين هذه بدها تكون على لائحة المطالب، وهي مطالب أمريكية قال طلبتها من إسرائيل. أمريكا تتضمن توضيحات بشأن جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال ما بده يصير هذا اللقاء بين أمريكا وإسرائيل بين ترامب ونتنياهو. تقرير القناة 13 الإسرائيلية قال إنه الإدارة الأمريكية عندها قلق متزايد خلال من يعني عشان التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، مع تركيز على تصاعد جرائم المستوطنين بدعم من جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتستعد واشنطن لتوجيه مطالب رسمية إلى إسرائيل تتضمن طلبات للحصول على هذه التوضيحات وأيضا على الوضع الراهن في فلسطين وتقليل الحواجز العسكرية في الضفة الغربية. مطالب أمريكية هذه بكلك عشان يصير في لقاء بين ترامب ونتنياهو وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها. طبعا هذه كلها ادعاءات إلى الآن. فملف الضفة الآن يبدو أنه هو حطوا ترامب شرط حل لقاء نتنياهو.

ما هي الأخبار على جبهة لبنان؟ القناة السابعة الإسرائيلية قالت في الأيام الأخيرة قام ضباط من الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني بإدارة قناة تنسيق عملياتية بوساطة من الولايات المتحدة، وهي مصممة لصياغة معايير متفق عليها لتحديد منطقة خالية من حزب الله. فهنا في عنا لغة تشغيلية موحدة، تقليل الاحتكاك وسوء الفهم قبل تنفيذ هاي المرحلة التجريبية للانسحاب من قريتين في جنوب لبنان، وهذا شرط أساسي بالنسبة لإسرائيل إنه تجارب بعملوها وكيف يرجعوا سيطرة الجيش اللبناني على الأرض. ففعليا هون في خلال الأسابيع المقبلة رح يصير في بدء الانسحاب الإسرائيلي من عدة قرى في جنوب لبنان، ولكن لن يطمئن لهم بال إلا إذا دربوا اللبنانية على كيف هم يكونوا، يعني هم اللي يمسكوا حزب الله، هم اللي يحافظوا على المنطقة خالية من سلاح حزب الله.

يوم ارتفاع بسيط على درجات الحرارة لا يذكر يعني، ويبقى الجو شديد الحرارة في المناطق الفلسطينية، حار في المناطق الجبلية الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة الرياح اليوم. في ساعات المساء والليل الجو غائم جزئي إلى صافي لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق. نتحدث اليوم عن 29 درجة. في ساعات النهار هذه لدرجة الحرارة العظمى، تنخفض إلى 19 درجة في ساعات الليل.

سقوط إمبراطورية المونديال البرازيل لم تكن هزيمة أمام النرويج، مجرد خروج من كأس العالم نهاية واحدة من أطول سلاسل الهيمنة في تاريخ البطولة، في تاريخ كأس العالم. فعليا أمام هالاند هذا النجم الجديد للمنتخب اللي كان أمام البرازيل، نتحدث عن نجم فعليا عماله بتصدر وسائل التواصل الاجتماعي وكل هذا الكلام. فهنا بنحكي عن سقوط إمبراطورية البرازيل امبارح.

البرتغال وإسبانيا اليوم في لعبة الساعة 10، والولايات المتحدة وبلجيكا الساعة 3 الفجر. يعني هدول اللعبتين راح يكونوا أمريكا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا. ولكن بتعرفوا أنه ترامب اتصل بالفيفا حكى لهم يلغوا الكارت الأحمر والفيفا وافقت. والله هاي من ملفات أخبار الصباح اليوم. هذا حدث عالمي عم بصير، كل الدول اجتمعت على أرض واحدة لهذه المباريات. متواصلين إذن مستمعينا مع أخبار الصباح، تحية لكم أينما كنتم تتابعونا وتتابعوا بثنا المباشر عبر قناة موال التلفزيونية وعبر طبعا أثير موال.

وفيات الإيبولا ترتفع في الكونغو وسط تحذيرات من اتساع حظر انتشار الفيروس. تجاوزت الوفيات 500 حالة. الجهات الصحية بتحاول تتابع الإصابات المؤكدة، وفي تحذيرات دولية من مخاطر انتشار هذا الفيروس في المنطقة.

هذا الإيبولا يعني كان منتخب الكونغو انعزل في أمريكا قبل ما يلعب في كأس العالم. الدفاع المدني ينقذ 4 مواطنين بعد انهيار جزئي في برج سكني في مدينة غزة ويحذر من خطر إبقائه مأهولا. مستوطنين هالمرة معرفوش يهاجموا، هاجموا بركسات في شمال القدس.

هناك تحذيرات في نيويورك وتعليمات طارئة للبقاء في المنازل تحسبا لفيضانات مفاجئة وسط موجة الحر القاسية التي تسببت في انقطاع الكهرباء في الولاية الأمريكية نيويورك. واشنطن.

سوريا تعلن عن زيارة مرتقبة لماكرون إلى دمشق. الحوثيون هاجموا سفينة في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن.

باحثون من جامعتين في جنوب كاليفورنيا وستانفورد يصلون إلى دواء للسرطان. يعني هلأ كل حدا كان بحاول يصل لدواء للسرطان اختفى أثره عن وجه الأرض. يعني فهل هون أمريكا فعليا تعلن هذا الكلام ولا لا؟ هون في عندك لأول مرة في الهندسة الوراثية وتنمية تنمية الخلايا ومش عارف إيش فيه, يعني القسم كامل نتحدث عن إنجاز كبير يجعل من الممكن إنتاج الخلايا الآكلة للجهاز المناعي بكميات تجارية لمحاربة الأورام الصلبة. نادرا ما نسمع التصريحات منه الرئيس الإسرائيلي. هاجم حكومة نتنياهو عصيان المحكمة العليا خط أحمر يقول فلا يجب أن يتجاوز تحت أي ظرف من الظروف, ونشر منشور شديد اللهجة بحكي لك على شبكة الأكس. يعني هذه الأوضاع الداخلية الإسرائيلية, ليست كل العيون تحب نتنياهو. قتيل وجريحان في حادث دهس لعمال فلسطينيين قرب خربة الزعق في الداخل, هذه يعني قريبة من منطقة النقب. الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيق في ملابسات الحادث لأنه في شبهات تتعلق بطريقة نقل العمال. إلى الآن هذه الأخبار الواردة عن هذا الموضوع. أمريكا ترسل الطائرة الأكثر فتكا في العالم إلى إسرائيل. الطائرات هذه من طراز الـ F-16 والـ F-15 والـ F-35 وطائرة الـ F-22 حاليا هي الأكثر تطورا في الهجوم وكفاءة في العالم, لا تسمح الولايات المتحدة للقوات الجوية خارجها بتجهيزها بهذا الطراز من الطائرات حتى. فبعتتها لمين؟ لا إسرائيل. أجريت مناورات مشتركة فوق سماء إسرائيل قبل أقل من شهرين, وهاي طبعا بعد وقف إطلاق النار بينها وبين إيران. وهاي الطائرات الـ F-22 كانت تستعد لشن هجوم أصلا على إيران.

كيف تتجاوز إيران العقوبات. صحيفة تكشف العملات المشفرة سلاح طهران لتجاوز هذه العقوبات أو ما يسمى بالبيتكوين. لا سلام مع واشنطن ولن نعترف بإسرائيل, تصريح عن رئيس البرلمان الإيراني قاليباف. وقال أيضا المسار الدبلوماسي يجب أن يكون قادر على تثبيت وتعزيز إنجازات الميدان. وقال تنفيذ التفاهم بين الولايات المتحدة أو مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن, وأكدنا لهم ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب مع حلفائنا جزء من التفاهم. نحكي عن تشييع الخمنائي اللي لسه مستمر وأسبوع راح يستمر. واحد وعشرين طن بضائع منتهية الصلاحية ضبطت خلال الشهر الماضي شهر حزيران من قبل الضابطة الجمركية الفلسطينية, طبعا بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الأمنية المختصة. تم إتلاف وضبط 21 طن من المواد الغذائية والتموينية والمواد التنظيف اللي هي كلها منتهية الصلاحية وبضائع مهربة وممنوعة من التداول ومخالفة للقوانين والتعليمات. ٣٦٦ قضية فعليا للضابطة الجمركية الشهر الماضي.

رئيس سلطة الأراضي يؤكد من بورك سليمان حماية المواقع التاريخية والأثرية جزء من معركة الحفاظ على الأرض والهوية الفلسطينية. في ظل تزايد الشكاوى شكاوى المسافرين الفلسطينيين من الازدحام ومن التأخير على جسر الملك حسين الكشف، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية أبو دلو اسمه أن أزمة الاكتظاظ لا تعود إلى الجانب الأردني، ترتبط بالقيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على أعداد المغادرين وساعات العمل. وأكدوا أن الأردن يستقبل جميع المسافرين الفلسطينيين على مدار الساعة وينفذ مشاريع تطويرية وتحسينية لتخفيف معاناة الفلسطينيين عبر هذا الشريان الحيوي نحو العالم الخارجي. طبعا الأردن عارفة أنه هذا شريان حيوي، ويعني يذكر أنه في 2022 عندما بدأت شائعات بأنه يستطيع الفلسطينيين السفر عبر مطار رمون جنون الأردن يعني في هذا الموضوع، لأنه الاستفادة عالية من السفر الفلسطيني عبر هذا المعبر، ففي شكاوى كثير كبيرة طبعا هذه الفترة. ولكن يقولون طبعا هذه تعود لساعات العمل الإسرائيلية التي تفرضها إسرائيل يعني، أما هم 24 ساعة فاتحين ولطيفين ومعبر كرامة، مش كرامة أبداً.

0: الأونر ويعني باقية طالما الحل السياسي غائب. هذا ما يقوله أبو فولي. طبعا أتحدث عن مجلس السلام وتصريحات مجلس السلام. دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أدانت تصريحات مجلس السلام التي قالت فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، واعتبروا أن هذه المواقف تمثل تبني طبعا للرواية الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية ومحاولة تصفية مكشوفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي قال إنه مصير الأونروا ومنعها وكل هذا الكلام ولاية عملها تفويضها كله يحدد من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة وليس عبر مجلس السلام، لأنه هذا مجلس السلام عنده صلاحيات محددة وحصرية حسب قرار مجلس الأمن. وهنا في أن قرار لمجلس الأمن وخطة للرئيس ترامب التي لم تمنح مجلس السلام تفويض لا يحكي باسم الأونروا. ملفات أيضا مختلفة في انتظاركم مستمعينا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
1: راديو موال

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
5: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بس ما شفناكوا.
5: آخر الأخبار والتطورات.
7: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيتنا خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أهلا بكم مجددا في أخبار الصباح. صباحكم سعيد مشرق إن شاء الله. الاثنين السادس من تموز 2026، جولتنا الإخبارية طبعا مستمرة وإياكم مستمعينا.

جولة في الأخبار الغير سياسية، بعض الأخبار المنوعة من حول العالم من هنا وهناك، بماذا ينشغل العالم غير عن السياسة؟

19 وفاة في موجة الحر في نيوجيرسي الأمريكية. إعصار قوي اسمه بافي في جزيرة روتا الأمريكية أيضا ضرب الإعصار هناك. تحذيرات من حدوث دمار واسع. كان في مباراة برضو تأجلت ساعة عشان الحر وهيك, وشوفوا كيف بدهم يتعاملوا مع الموضوع وهل قادرين فعليا يلعبوا. هي مباراة المكسيك بارح.

أخبار منوعة أيضا من حول العالم. بحكي لك حسب دراسات المناخ العالمية، مناخ لبنان ضمن قائمة 10 دول أكثر ملائمة للعيش من جمالية المناخ. بس المناخ إشي والسياسة إشي والأرض والعيشة إشي تاني. اكتشاف أثري مذهل في مصر، مدينة بيزنطية مفقودة و18 مقبرة كلها تكشف أسرار عمرها قرون من الزمن، تعود إلى القرن الرابع الميلادي. في مدينة بيزنطية تضم شبكة من الشوارع والساحات العامة وكنيسة بازليكية وأيضا برج مراقبة ومباني سكنية محصنة فيها جدران دفاعية، مدينة كاملة يعني. في دخلوا على فرق التنقيب، دخلوا المدينة هاي شافوا أفران، صناعة خبز، مطابخ، أدوات حجرية لطحن الحبوب، عملات برونزية وذهبية فيها طبعا للإمبراطورية للأباطرة طبعا يعني جمع إمبراطور الرومان والبيزنطيين، و200 قطعة فخارية منقوشة توثق معاملات تجارية ومراسلات وتفاصيل من الحياة اليومية في تلك الحقبة. بنحكي عن كشف عن 18 مقبرة جديدة، بينها 11 مقبرة منحوتة في الصخر وسبعة مبنية بالحجر الجيري، ليرتفع إجمالي عددها إلى 48 في الاكتشافات هاي السنة في مصر. سرقة مجوهرات نادرة من متحف متحف فرنسي تقدر قيمتها بأربع ملايين يورو. هجوم تفجيري في موناكو، السلطات المحلية أعلنت أنه استهدفوا رجل أعمال أوكراني وأصابوه فعليا، وكان المهاجم امرأة أوكرانية يعتقد أنها تنكرت في زي رجل لتنفذ العملية، وكانت مطاردة قوية جدا في شوارع موناكو، وهي 39 سنة عمرها. ففعليا العبوة الناسفة المستخدمة للتفجير معقدة جدا كانت، فأوقفت السلطات، كان في اثنين على خلفية هذه القضية قبل الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة. فهي فعليا يعني كانت قد هربت إلى فرنسا ثم إلى إيطاليا باستخدام سيارة مستأجرة مسجلة في ألمانيا. فعليا التفجير صار في موناكو لرجل أعمال أوكراني وهي أوكرانية. صار شو موضوع لسه فيش تفاصيل، يعني يبدو أنه انتقام من عيار الثقيل.

كان في اثنان تسلقوا الامباير ستيت او هذا هي عمارة عالية جدا جدا جدا في الولايات المتحدة, يعني كان طبعا ممنوع واعتقلوهم وكل هذا الكلام, ولكنه تقدم ليخطبها على قمة العمارة على قمة المسلة اللي موجودة هناك. هي طبعا مسلة موجودة كأنها رادار يعني للطائرات من علو العمارة يعني, ولكن تسللوا وتسلقوها وتقدم لخطبتها واعتقلوا. هذا مشهور كثير الآن الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

تبلغ أبعد نقطة عن الشمس خلال السنة؟ اليوم على بعد نحو 152 مليون كيلومتر، فاليوم تبلغ الأرض نقطة الأوج بسموها في المدار حول الشمس عند الساعة 8:30 المساء، وهي المرحلة اللي هي بتكون أبعد مسافة عن الشمس خلال السنة. ووصول الأرض لنقطة الأوج هو ظاهرة فلكية دورية تتكرر مرة بالسنة. فحاليا في عندك شكل بيضاوي لمدار الأرض حول الشمس، واليوم أبعد نقطة عن الشمس مع أنه شب وصيف، ولكن لا تقاس الأمور بهذه الطريقة طبعاً.

وجدوا سفينة غارقة منذ 317 عام في بحكي لك الصراع حاليا لأنها على الحدود لأنها في المحيط، فإسبانيا بدها إياها وكولومبيا وأمريكا، فصراع بين الثلاث دول عليها على هاي السفينة. 317 سنة إلها في القاع، في عليها مجوهرات وعليها زمرد عليها ثروة. رجل من الصين يحب فتاة على الانترنت يخسر 26 ألف يورو بسبب هذه العلاقة، بالآخر طلعت ذكاء اصطناعي البنت طبعا عن طريق السماسرة اللي بيسلكوا منه مصاري قد ما بيقدروا وبيعطوه الذكاء الاصطناعي يحكي معه على أساس أنه صديقته.

شو الإشي اللي بيكلف $10,000 في الجلسة؟ فمحترفة أمريكية في للأسف يعني ممارسات على العلن، ممارسات غير لائقة على العلن، منحرفة جدا في ظل درجات حرارة بلغت 38 درجة في ولاية أمريكية، للأسف تدفع لها $10,000 حتى تشوفها هذه هي صبية يعني. وللأسف للأسف هناك من يدفع ليتم إهانته علنا بتصرفات غير لائقة في الشارع.

مصرية هزمت السرطان ونالت الدكتوراه في سن 83. هي باحثة مصرية اسمها آمال إسماعيل متولي عبده في تحقيق الحلم، نجحت فعليا. حصلت على الدكتوراه من كلية الأداب بجامعة المنصورة قسم الاجتماع بتقدير مرتبة شرف أولى، مع توصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية. وهذه المرأة فعليا كانت قد هزمت السرطان قبل أن تدخل لتحقق حلم الدكتوراه. لا شيء يقف أمام أحلام الإنسان، وليس هناك وقت نستطيع القول فيه أنه تأخر تماما. عمرها 83 سنة ناقشت رسالة الدكتوراه بعد عقود من التوقف. قالت هي تقرأ طول عمرها ولا شيء يقف أمام طموحها. مصر عجائب وغرائب في هالمصر هذه. يعني بحكي لك قتلت سيدتين بإطلاق النار بالبنادق الآلية الكلاشينكوف. هم أربعة اللي كانوا يضربوا في بعض في بالكلاشينكوف هذا. وحادثة حاليا لسه النيابة بتحقق بالملابسات، ولكن فعليا اللي انقتلوا سيدتين من أربعة كانوا في مشاجرة بالكلاشينكوف.

جولتنا في الأخبار المنوعة من حول العالم. هالاند مع أكثر من 2 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، النجم الجديد للمونديال. لاعب النمسا اللي مبارح كانت مباراة فعليا قوية مع البرازيل وخرجت البرازيل على إثرها، والأهداف كانت لهالاند. هذا الشاب الطويل جدا الأشقر الاسكندنافي بامتياز. لديه الكثير من المتابعين الشباب الصغار، بيحكوا عنه انه هو خفيف دم، يعني هو النجم الجديد، يعني ما بذكروش ميسي ولا رونالدو قد ما بذكروا هالاند. هذا على العالم مشغول في كثير اشياء شفنا من جولتنا الإخبارية. اذا لفينا لفة على السعودية، بحكي لك خطوة جديدة نحو تنظيم توظيف العمالة المنزلية. هذه المرة وقعوا اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع كينيا السعودية. هلا مشغولين كثير في هذا الموضوع السعودية. كانت مش بس كينيا، في دول من جنسيات وجنسيات أخرى دخلت كينيا على الخط، وقعت معهم اتفاقية. الأمير هاري يعود إلى بريطانيا من دون زوجته وطفليه، مع أنه كانت هذه زيارة مرتقبة، وطبعا بعد أن تنصل هو من مسؤولياته، تنصل من العيلة المالكة، فضحوهم في الولايات المتحدة، صار يحكوا أنه في كثير بروتوكولات سيئة وشنيعة. وهذه زوجته للأمير هاري ما يعني ليست بالشخصية اللطيفة يعني، فسبت العائلة المالكة والآن تريد أن تعود إليهم. ولكن هذه المرة في هذه الزيارة اللي كثير ترقبوها العائلة المالكة لن يستقبلوها مرة جديدة. هلا شو قصة ترامب انه حكى مع الفيفا؟ فعليا اليوم في مباراة لأمريكا في المونديال، ومنشوف انه ترامب يعني حكى مع الفيفا وقال انه في ظلم تجاه المنتخب الامريكي، وقدر انه يعلق البطاقة الحمراء اللي تلقاها مهاجم المنتخب الامريكي. طلب من ترامب هذا الموضوع، فعشان تتواجه بلجيكا اليوم. قبل ذلك فعليا تواصل مع الفيفا وألغوا البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم أمريكا. لأول مرة في حياتها النرويج تتأهل لربع النهائي بفوزها على البرازيل. هي نرويج النمسا، النرويج. أنا هدول الدولتين يبدو أنه في دماغي دولة واحدة، كل شوي بقول النمسا النمسا. أنا متأسفة جدا، يعني هالاند هو من النرويج. كنت أحكي عنه كنجم جديد للكرة. كل مرة بقول أنا بديش أغطي رياضة، بس يعني ما هو كأس العالم، كأس العالم من الأخبار ومن من الأخبار المهمة أيضا، فهاي خربشنا النرويج والنمسا. لا هي النرويج. مع اني شفت مقتطفات ومقتنعة انه النرويج، بس ليش حكيت النمسا عن جد مش عارفة. نأسف لهذا الخطأ مستمعينا. اذا نتابع واياكم اخبار الصباح وملفات اخبار الصباح قبل ان نختم جولتنا باقل من 10 دقائق. بقولك في مقهى في المكسيك يداوي انكسار الجماهير في المونديال، اسمه مرحبا بالخاسر أنت واحد منا، هيك على اللافتات لوزرز كافي، يعني اللي بيخسر بيروح على الكافي هذا، يعني طريقة عبقرية الصراحة لجذب الناس.

في انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لروبوت اشتبك مع موظف داخل مكتب. يعني نحكي عن انتشار واسع فعليا لهذا الفيديو, انتشر بكثافة خاصة على انستغرام. يعني اشتباك, ضرب, ابتسامات, يبدو انه هذا الروبوت صار معاه خلل في البرمجة. ممكن تكون مجرد حملة ترويجية لهذا الروبوت, ولكن الى الان مقطع منتشر.

أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي كان في لحظات الأخيرة لمصلي ليبي, يعني موجة من التعاطف, موجة من شهادات عن سيرة هذا الرجل وصلت إلى كل العالم. كان يصلي ومات وهو ساجد, واعتقدوه أنه يطيل السجود يعني فقط, ولكن الكثير من الناس تقول هذه من الطرق التي يعني يتمنوا أن تنتهي حياتهم بهذه الطريقة وهم ساجدون للصلاة. وفد من سوريا ذهب إلى اليابان للاستفادة من إعادة بناء هيروشيما. طبعا سوريا الآن أكثر من أنه منظرها يعني كأنه طالع من قنبلة نووية بعد 13-14 عاما تقريبا من الثورة السورية. الشرع أخذ هالوفد وراحوا على اليابان ليستفيدوا من تجربة هيروشيما, إعادة البناء. يعني غزة يجب أن تستفيد من تجربة هيروشيما, مناطق العربية, لبنان. إذن مستمعينا متواصلين مع أخبار الصباح. إيران لا تزال تشيع طبعا مرشدها, ولا غاب المرشد وابن الخمنائي مجتبى الخمنائي, ولكن إيران تشيع الجثمان, مراسم تمتد على مدار الأسبوع. كان قد انتشر أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي الآية التي وضعت, آية قرآنية لكل دولة كانت موجودة, كل دولة أجت تشوف الجثمان كان في إلها آية تقريبا, وآية يبدو أنها استراتيجيا اختيرت لتناسب الوفد اللي كان واقف أمام الجثمان. فيعني هذه عليها حكي كثير يعني.

حل الحكومة في غزة تمهيدا لتطبيق شروط مجلس السلام والمضي قدما، حماس ملتزمة بكل تفصيلة. استشهاد الطفل الرضيع 4 شهور غرب رام الله، حرمه الاحتلال من حق الحياة، أوقفوه مع الحاج الساعة. وكان في قنابل أيضا للغاز المسيل للدموع، للأسف توفي لم يستحمل. على سيرة الأطفال والرضع وكل هذا الكلام، طبعا رحمه الله، ولكن عندنا كان في 2775 كما مرة بنقول 2775 مولود جديد في غزة الشهر الماضي فقط. الشهر الماضي 2775 مولود جديد في غزة. ثقافة الحياة وثقافة المقاومة وثقافات كثيرة تمتزج في هذا الرقم. طبعا انتشر هذا الرقم في الوقت اللي انتشر فيه 1000 يوم كان مارق على حرب الإبادة.

إذن موضوع ملف الضفة الذي يتصدر لقاء ترامب ونتنياهو، الحواجز والمقاصة وعنف المستوطنين على الطاولة. قال ترامب أنه يجب أن نتنياهو يصوب أوضاعه في هذا الموضوع قبل أن يلتقي به. وإنشاء قناة للتنسيق بين جيش إسرائيل وجيش لبنان، بحكي لك بدربوهم عشان يقبضوا على حزب الله، وفعليا الآن صار في قناة تنسيق رسمية ما بينهم. استشهاد فتى في رصاص الاحتلال في مخيم قلنديا. الجيش ينوي تسريح 10,000 جندي احتياط نهاية الشهر بعد أزمة في الميزانية حسب صحيفة عبرية.

0: هجمات صاروخية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف صباح هذا اليوم. روسيا فعليا أطلقت هذه الدفعة من الصواريخ من مينائها في لوفوروسيسك. إذن مستمعينا دقيقتين قبل التاسعة كنا معكم في جولة إخبارية غطت كل الأحداث في 24 ساعة الماضية فلسطينيا عربيا وعالميا, ملفات من حول العالم وتطورات اليوم. إذن مستمعينا جولتنا الإخبارية بهذا تصل إلى ختامها. نترككم مع هذا الطقس اليوم, ارتفاع طفيف جدا جدا جدا على درجات الحرارة لا يذكر يعني, والجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق, وفي ساعات المساء والليل جو غائم جزئي إلى صافي لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق. 29 درجة اليوم للعظمى, 19 درجة للصغرى حسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية. بهذا مستمعينا نختم جولتنا الإخبارية, شكرا جزيلا على حسن المتابعة. لقاءنا إن شاء الله يتجدد صباح الغد في نفس الموعد 8 صباحا. تحياتي لكم, إنجي سابا.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بخلك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا يعني بتكون عكس المسؤولية يا يعني بتروحوا حلو عننا بلا توقف كرتناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بكل هلا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

على حالنا اللي احنا وين اللي احنا في الباي باي وبندور على العمر اللي راح وبنقول يا ريت ظلينا صغار ويا ريت ما كبرنا ويا ريت ما مرقنا ويا ريت ما عدينا وهي التفاصيل الكثيره والاشياء اللي بتمرق وبتعدي. فمن هون بدنا نقول لكل حدا مستعجل بهالدنيا وماخذ الحياه يلا ويلا ويلا روق شويه وخليك وخلي الدنيا تمشي برواق وتمشي بايامها وتفاصيلها. واكيد اكيد اكيد يعني شو ما كانت التفاصيل اللي موجوده بالواقع اللي احنا بنعيشه ان شاء الله بتكون افضل من اللي انت او انا او هو او غيرنا بنتمناه.

احنا من امبارح بنتابع يعني كفلسطينيين وكذا كذا والى اخره. في خبر يتناقله البعض من انه ترامب بلش يطلب من الاسرائيليين تخفيف الوضع في الضفة ويعملوا على فتح شوية بوابات مع وقف اعتداءات المستوطنين مع شوية مصاري، يعني بحبحوهم خلاص شوية بكفيهم. كيف اللي بيجي بخنقك بخنقك بخنقك بتفرفط قاعد بتفرفط بالآخر بقول لك طب يلا بفلت إيده عنك، بعود بمسكك بعود بفلت إيده عنك. كيف المصارعة هاي تبعت شو اسمه انه اضرب اضرب بعدين تيجي ضربته بعدين تيجي ضربته ذاك وحاله وحالته. ان شاء الله بتكون الايام الجاية افضل وبتكون احسن مع الحديث عن يعني اقتراب تبكير انتخابات وما انتخابات وكذا وكل هاي التفاصيل. فيا اهلا وسهلا بالايام ويا اهلا وسهلا بالمتغيرات ويا اهلا وسهلا بكل الاشياء الحلوة اللي احنا بنتمناها واللي بنستناها وان شاء الله بتصير كل واحد على المدى. طبعا في ملفات يعني يمكن تصير ورا ظهورنا، وخصوصا انه هدول اللي انتشروا في الشوارع والطرق والجبال والتلال والاخره، هلا كيف نتفاهم معهم؟ كيف بدهم يتفاهموا معنا؟ شو بده يصير في قصتنا في قصتهم؟ هاي قصة طويلة طويلة شوي. شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، سعد صباحك. عمر القواسمة متابعة إلكترونية، سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة. اليوم جاي سعد، وهذا البث الإذاعي عبر موال القمر بانوراما بلدنا نغم كل الناس مع خالص. كمان تحياتي للي بيشوفونا بهالوقت على التلفزيون من خلال شاشة التلفزيون معا على مدى وحضارة، وكمان من الرابط من معا نيوز على وكالة معا كونت البث المباشر بتلاقونا كمان هناك وانتوا تتصفحوا الأخبار. لكل حدا قاعد على مكتبه وهيك قدامه كومتوراك ومعجوك ومش عارف من وين بده يروح ووين بده يجي وإلى آخره، الله يعينك. كل واحد بتمنى يكون على مكتب الآن وقدامه كومتوراك وكذا. كل واحد اتصل على حدا وقال له احجز لي على أول طيارة طالعة. هذا الشعور يعني قليل جدا بس موجود بالمجتمعات. فكمان اللي بالخيام بغزة الله يسعد صباحهم، النازحين في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس يسعد صباحهم، التجار اللي فتحوا دكاكينهم وقالوا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم صباح الخير، عمالنا اللي موجودين في الداخل في ظروف صعبة جدا جدا جدا جدا جدا ونازلين تحت عين رب العالمين الله يعينهم يسعد صباحهم، عمالنا اللي محبوسين بالسجن الله يفك أسرهم، عمالنا اللي موجودين في بيوتهم مش قادرين يجتازوا الجدار ولا الحجار ولا كل هذه التفاصيل كمان يسعد صباحهم، لكل مكوناتنا الفلسطينية صباح الخير، أولادنا وبناتنا اللي موجودين الآن بقاعات التوجيه الله يوفقهم وينجحهم إن شاء الله ويأخذوا العلامات الحلوة. كل مكوناتنا بنقول صباح الخير وصباح الورد لأي حدا أخ أو أخت متابع أو متابعة اختار أن يرافقنا في هذا المشوار الصباحي. تحياتي ومحبتي من استوديو راديو الرابعة في هذا البث المباشر لبرنامج طلة صباح، رسالة بطاقة صباحية للعاملين في القطاع الصحي من ممرضات ممرضين أطباء طبيبات وأقسام الإدارة والسكرتارية وكل المكون الصحي وصيادلة، الله يسعد صباحكم يعطيكم العافية مع خالص المحبة والدعاء الجميل.

أنا لازلت واقف عند سؤال مبارح إنه كيف ممكن نحارب ظاهرة الانفلات بسواقة سيارات بسكليتات الكهرباء والسكوترات. يعني الصبح كنت بحكي مع سعد إنه كتير حكينا مع الشرطة بهالموضوع وقالوا حنعمل ونعمل ويمكن عملوا يمكن لكلهم وقفوا لهم بسكليتين ثلاث في كل منطقة كذا إلى آخره, بس ما يعني فيش طريقة لحتى الآن ناجعة ناجحة راجحة باجحة ساجحة مش عارف شي هاي المشتقاتها إنه تزبط.

مول شعلة الجنوب. صباح الخير أخي خليل، الله يسعد الصباح يا غالي، سلامات. هلا بمنال يا صباح الورد، على بدور صباح النور، رائد يسعد الصباح من عمال غزة، كل احترام، شكرا يا صديقي، نهارك سعيد. هولي لاند للممرضين، صباح الخير، صباح الورد. من زميلنا علوش، صباح الخيرات من مواسي خان يونس. هلا بالمختار يا هلا. Did you know؟ لا I don't know. صباح الخير، دعاء يا صباح الفل. سوسو من تحت درجة حرارة داخل الخيام، أحلى تحية لأهلنا بخليل الرحمن. Thank you سوسو، صباح الخير. بسأل اللي بالخيام، كان الله بالعون، الآن شهداء بالمواصي حسب ما يرد من الزميل علي دحلان، شو بينعمل مثلا بوجود وتحديدا الأخوات ما بيقدروا يعني أو يطلعوا كذا أو هيك بالخيام، شو في طريقة، شو في وسيلة لتلطيف الأجواء، شو بينعمل يعني بهيك حالة، شو ممكن، المي مثلا ولا الهواية هاي، ولا يمسك واحد ورقة يهوي حاله، ولا شو بينعمل، شو في وسائل لكسر درجة حرارة الشوب داخل الخيام. شل أسلو الحرمية لأنهم سبب كل البلاوي، والله لا ظل أسلو ولا ظل ولا ظل حدا. الله يسعد صباحك وصباح الجميع. ما خايفين نشيل حرامي يجي حرامي بلس، مش التليفونات بتتطور بتبلش بآيفون بعدين آيفون بلس بعدين آيفون برو بعدين برو ماكس بعدين كل هيك، صح يا شادي باشا؟ ولا قلت الاحترام للحرامي نساك. فضل أبو صلاح، روحت في العنزة أستاذ، مش فاهم، برازيل روحت عاد شو يعني، اللي بيلعب يلعب واللي بيروح يروح، الفايكنج وما أدراك ما الفايكنج. الله أكبر كبير. مجاهد يسعد صباحك، هلا يا أبو صلاح حبيبي، صباح الورد. رواند يا هلا بالنشمية، رواند يا هلا. روحت خيل عنزة، مش فاهم شو أس، أكيد مثل روحت خيل عنزة مش فاهمها يعني، بس خلاص روحت روحت، صباح الورد. فارس سلامات، هلا يا ابو حسن، هلا يا حبيبي يا غالي، صباح الورد عليك، يا هلا يا هلا يا هلا بحسن وابو حسن، يا هلا بيوسف وابو يوسف، يسعدك يا روان، تسلمي تسلمي ستي، يا مرحب. سلامات يا ابراهيم، بقول لك فيروز، صبح بدون فيروز بكون زي الماكينه بدون تشحيم، بضل يشحط وبضل يكركع وبضل مكركب وبضل ماشي هيك. مراد يا حبيبي يسعد الصباح، احنا في قارب في نص البحر ولكن الله فوقنا مباشره يا صديقي، ولا عبالك. عموري من غزه، صباح الورد يا حبيبي، يسعد صباحك. اللي عمل تجربة لتلطيف الأجواء بالخيام ياريت يعممها، وأنا سمعت مصطفى مرة قال لي واحد رش الخيمة من برا بطين يعني هيك، بس رذاذ طين يعني مية مع خبصة يعني هيك، ورش هذا عملت زي وكاية يعني زي وكاية، فاللي بتزبط معاه يعملها يجربها. فارس يسعد صباحك، كم إبراهيم يا مرحبتين، أبو عطا هلا يا أبو عطا يا غالي، صباح الخير بالجيران الغوالي. آل الشلال في الكرام، صباح الورد، صباح الخير.

فراس بيقول في الخير ترامب كلبوا علينا, بدناش هالخير اللي جاي من ترامب يا زلم يا زلم. بس يبدو انه الزلمة بتكتك قاعد, وتكتكته هاي ابصر شو قصتها.

0: أبو صلاح أنه بيقول في حل قريب على أموال المقاصة حسب فيصل. هو مش على موضوع المقاصة، هو البعض يعني كان بيقول ما تراهنوا على التغير بالمشهد الإسرائيلي، لكن القصة هي مربوطة بالمشهد الإسرائيلي عشان إحنا لأنه فقدنا زمام المبادرة، بمعنى أنه فلسطينيا لا نستطيع تغيير أي شيء. لو ضربنا رأسنا في 100 حيط في المعادلة القائمة الآن، إقليميا في ورقتين موجودين على الطاولة عند ترامب اللي هي من مصر والسعودية وتركيا وقطر وإلى آخره، بدك أي شيء يتحرك في هذا الموضوع لو بتضحك علينا يا سيدي، مش بقول لك مرة اضحك علي يا أخي، اضحك علي سوي لك شغلة يعني ها إنه تشعر الإشي زي هيك. فيبدو يعني اللي هي مربوطة بالملف الفلسطيني، فهاي يعني هاي قناعة يعني مقتنع أنا بأنه بتراهن أنت على تغير، بس مش تغير يعني بده يجي يقولوا لك يلا هاي دولة وتفضلوا يسلحوك، لا. هلا في إشي بصير حسب يعني حسب هم كيف شايفين، يعني واحد في إيده ملتينة وقاعد بشكل فيها، لما نصل لمرحلة إحنا نصير اللي نشكل الملتينة بعديها سووا اللي بدكم إياه وفكروا بالطريقة اللي بدكم إياه، لكن إحنا الآن معلش يعني الحلقة الأضعف. طبعا شادي يعني هو حبيبنا وزميلنا اللزم بدور على أعقد أغاني على الإشي اللي أنت عمركش سمعته، في أغنية هاي لفيروز ما سمعنا، يا سمعنا تخيل يا زلم وين لك يا وين لك يا أنت، شو الطريقة اللي بتدور فيها على الأغاني؟ شو الطريقة اللي بتختار فيها الأغاني؟ شو الكيمياء اللي بتكون قدامك؟ لا حلوة بس أنا بس يعني عمريش سمعتها. والله يا مهند بعد ما طلعت من البلد خربت البلد، ارجع يا حبيبي ارجع ارجع عن جد، بده فلتر رشاد ولا مروك ولا مروكش. يوسف عادل فكرك ترامب عمره زار الخليل خايف يطلع خليلي بالآخر، الزلمة في له جذور خليلية، أنا ما شاء الله الخليل متشعبة وموجودة في كل أماكن وأقطار الأرض، فتخيل يطلع كذب. ضياء عاشور أنت ترجعش، لا خلاص إحنا قدرنا نتأقلم بدونك وكل شيء تمام، وبعدين إحنا بدنا حدا بتركيا يضبط أمور الجالية الفلسطينية بتركيا، فأنت بتقعد على قهوة هيك بنص اسطنبول وبتمسك أرجيل وطربوش وبتكون أنت العمدة تبع الفلسطينيين اللي موجودين هناك. بعدين لما نيجي على اسطنبول من غير شر بدنا نلاقي حدا يحكي معانا ويحكي معاه حبيب القلب. سعد صباحك والله اشتقنا لك. أيوة أبراهام من سويسرا، يعني إذا أنت في سويسرا عن جد الأمانة من كل عقلك مدشر سويسرا وقاعد تسمع في أخبارنا يا زلمة، سكر هالبث يا زلمة، روح شوف الدنيا، روح اسبح شوية، روح العب مع العصافير، روح سوي شيء زلمة، شاك من سمت البدن. هذا قاعد بسويسرا وقاعد بتبع في طل الصباح يا زلمة، وديني على سويسرا وشو بدي أعمل لك، شاك من هالقصة يا زلمة، روح سوي أي شيء. أخ روح ونساك منا، ايوه بقول لك خليل نساك منا يا زلمه نساك. ايوه ده سوى مره واحد من سويسرا واحد من هولندا، من هولندا خليك مش عندهم مش خليك معنا خليك، اما اللي في سويسرا نساك من الطله، روح روح نساك من العبط فكك. بلوك إبراهيم شو بعرف أخاد رحزك من الزمن الجميل قليل منك والله يا رائد. إحنا إحنا خلاص يعني في آخر آخر حبة يعني الله يسعد صباحكم جميعا. أم علي يسعد الصباح. هو يا مراد يعني شو أخليه يعني حدا قاعد بقول لك انت الصوره النمطيه عندنا عن سويسرا انه الناس هناك يعني الرواق رايق منهم، فبده يقعد يسمع هلا اخبار وبده يقعد مش عارف شو مش عارف ايش. ترقوم يا فطافطه خليك جنبي يا اخوي خليك اطلع اطلع معنا اطلع اطلع جنبي الله يسعد صباحك أخوي أبو مهل، يسعد الصباح جيراننا والله. رشيد أبو ثائر من وين؟ يسعد صباحك. سويسرا زمان كان، ما لما راحوا العرب خربوها صحيح، لما راحوا العرب على سويسرا خربوها، صاروا يرعوا البكرات في الشارع ويجروا ورا الإبساس ورا هذا ورا الغزلان والأرانب، وحالتنا حالي خربوها. هلا هلا هلا بالشعراء كلهم، شاعر الأغوار الشمالية، صباح الورد يا حبيبي. هلا سلامات كمان من بركة من أخوي أبو صلاح، شمال غرب نابلس، بدي أعرف حسن أبو شريف وأبو هي موجودين في بيت لحم ولا ولا ماتوا؟ بقول لك عساس أنت عايش يعني في بركة، انساك يا زلم، إحنا بنحكي من البرزخ حاليا.
1: تعدى على روحي وحبيبي
0: طبلو
1: يا هوا.
0: هلا استنى شوي نيجي على الأغوار يا زلمة، الأغوار وأريحة وهذا. أنتوا بس كونوا بخير ويسعد صباحكم ويعطيكم العافية، ونسوكم نسوكم منا. هات نبدل سعد عايشي في سويسرا، شو حابين؟ اسمع نعطيهم سعد ويعطونا إشي بداله، شو تعطونا بدال سعد؟ روح بدنا نوديك على سويسرا ونجيب أي إشي بدال، أي إشي، أقول لك جبنة، رطل جبنة قاعد على قلبي. إحنا موافقين على رطل جبنة، تأخذوا سعد وعطونا رطل جبنة سويسرية كويسة و... هلا يا ام جوجو، هلا محمد سروجي، يسعد صباحكم. هلا هلا بآية، هلا مراد بسلم عليك، شادي بسلم عليك مراد، بقول زبطت الوضع خلص. انت يا زلمة اسمع، لما بدك تحط اغنية تفكرش كثير، تسرحش كثير، يعني حط هيك من الاشياء البسيطة اللي احنا وياك يعني بنعرف شو اسمه. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل مكملين، خليكم معنا تروحش بعيد.

0: والفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية

0: والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، فينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا شفناكوا.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض، ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. بس أنا العرض القائم لحتى الآن رطل جبنة سويسرية بنبدل سعد عليه، وإذا زدته بنعطيكم شادي وعمر. مصطفى
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. وقعد تقول لي إنك برازيلي وزعلان على البرازيل ومش عارف إيش، مش عارف تنام وقاعد و...
1: ولا مرة ولا مرة. البرازيل تلعب بس من 2002 لغاية اليوم.
0: أيوه أيوه، هذا البقرة الصنم هذا اللي اسمه برازيل ومش عارف شو، خليه ما لعبوش مبارح، شو يعني
1: خلاص عاف الزمن عن ال

0: الأسماء والشغلات السابقة. وأنا كنت متوقع صراحة أنه النرويج تعمل شيء أمام
1: يا زلمة. يعني حسسوني في الدار الأولاد والبناء أنهم إخوالهم برازيلية، كنت زعلوا قالوا مش عليش عن البرازيل
0: بس برضو يا أبو أحمد لازم تحترم أنت وجهات النظر وكل واحد الرأي يعني.
1: أيوة بس مش لدرجة أنه والله تعصب يعني يغلبوا حالهم الجماعة عشان البرازيل، والله شو يعني طز في البرازيل.
0: هو احنا بنشجع كورة، ولما انت تتعلق بفريق الامر بيروح للجانب العاطفي، لما يخسر لازم تزعل، لانه لما يفوز كمان هو بفرحك، فعلى الحلوة المرة.
1: لا لا, لا انا الفريق. انا انبسطت انه فازوا اثنين ومش واحد كمان.
0: شو بستحق النرويج، انا دايما مع البسطاء صراحة، والنرويج تستحق بسيط. أيوة. يعني كرويا احنا ما بنحكي سياسيا
1: وسياسيا تستحق جماعتنا مهمة
0: وسياسيا جماعتنا. البرازيلي تلعب باسمها من 2002 ولا تستحق،
1: مع انه الرئيس البرازيلي هلا يعني حدا حبيبنا لازم بس بهمش.
0: احنا بدناش نزعل البرازيل، لهم قاعدة جماهيرية رياضية كبيرة جدا ابو احمد.
1: بس وانا بدي العب على مشاعر الناس، انا زلمي واضح، وعلى لو كل الشعب العربي مع البرازيل وانا مش جاي في مخي مش جاي. شو انا عمرك ما تحط حياتك هدف الناس تزعل ترضى، انت مقناعاتك الخاصة جوا تبعتك.
0: لا احنا بالرياضة يا ابو احمد احنا بنقول يعني كل واحد يشجع اللي بده اياه بتكفى.
1: اي نعم.
0: متعصبين شوية هيك بنشد شوية يعني، متعصبين بزيادة. كمان برضه احنا هنحكي على المونديال، بس في عندنا اخبار يعني مهمة جدا سواء ميدانية وحتى سياسية اليوم.
1: اللهم اجعله خير يا رب. هات
0: ان شاء الله خير. بس اليوم احنا بنحكي عن 4 شهداء واكثر من 20 اصابة في غارات اسرائيلية سواء في مدينة غزة او خان يونس. هاي في الساعات الماضية كان في قصف اسرائيلي لشقة سكنية في تل الهوى فجر هذا اليوم، استشهد مواطن وزوجته. قبل قليل تم استهداف مركبة في مواصي خان يونس، بالتحديد بالقرب من مفترق 5 وبالتحديد اكثر قرب شارع الاسطبل. تم نقل شهيدان و15 اصابه من المره، وخاصه هاي المنطقه يعني في نص منطقه او مخيمات النازحين. تلاها استهداف ثاني من طائره استطلاع لسياره قرب منطقه المطاحن ايضا في جنوب دير البلح، نجوا من كانوا على متن هذه السيارة. وبالتالي نتحدث عن 4 من الشهداء نتيجة 3 غارات إسرائيلية من فجر اليوم وحتى هاي الساعة، إضافة إلى
1: نعم.
0: يعني رصد أبو أحمد
1: معك سامعك.
0: طبعا نتحدث عن الأوضاع السياسية نعم. اليوم في قطاع غزة في حراك هام جدا. حركة حماس حسب مصادر صحفية تتجه اليوم إلى حل لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، بمعنى الحكومة سيتم حل هاي اللجنة. طبعا حسب وسائل إعلام محلية وتسريبات أنه كان اجتماع بحضور الفصائل الفلسطينية والحكومية لبلغهم بقرار حل اللجنة، وهاي اللجنة لجنة متابعة العمل الحكومي راح تتحول إلى لجنة تسيير أعمال مؤقتة لحين تسلم اللجنة الوطنية برئاسة علي شعة مهامها ودخولها إلى قطاع غزة. طبعا وفد حماس يعني موجود في القاهرة وراح يرجع كمان في جولة جديدة نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال النقاشات المتعلقة بترتيبات المرحلة المقبلة. ولكن أبو أحمد يعني اليوم في خبر صحفي هام دعت له الحكومة ووسائل الإعلام، راح يتم تنظيم هذا المؤتمر في مستشفى الأقصى بالمنطقة الوسطى في تمام الساعة 12:30. راح يتم حسب وسائل إعلام محلية إعلان حل لجنة متابعة العمل الحكومي على مستوى قطاع غزة وتحويلها للجنة تسيير أعمال. وهذا الأمر يعني كان مرتبط بتوصيات من الجانب المصري والوسطاء، ولكن هناك تساؤلات كثيرة جدا غير واضحة حتى بعد تسليم أو حل هاي اللجنة. هاي اللجنة هي تسليم حقيقي أم مجرد إعلان سياسي بلا تنفيذ على الأرض؟ في تسليم، ولكن مين راح يدير الوزارات والخدمات اليوم في ظل غياب الجهة المستلمة وخاصة عدم دخول لجنة إدارة غزة لقطاع غزة لغاية هذه اللحظة؟ والناس بتنتظر أنه يكون في تحول ينعكس إيجابيا على معاناة الناس والخدمات الأساسية والإغاثة اللي بتتقلص يوم بعد يوم. هذا هو الأهم، ومين راح يتحمل مسؤولية الناس في المرحلة القادمة؟ بمعنى آخر أبو أحمد إذا كان في تسليم حكومي أو حل للجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، مفترض يكون في لجنة موجودة تسلم مهامها والقطاعات المدنية والعسكرية والوزارات بشكل مباشر في قطاع غزة، وخاصة أنه إحنا عشان ما نعيشش فترة فراغ في هذا الأمر. في أخبار متعلقة بالتسليم وبهذا الإطار، حسب إسرائيل يوم أنه سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة تدريب قوة شرطية فلسطينية يفترض أن تقوم بالحفاظ على النظام في المناطق الجديدة في رفح، هذا حسب الإعلام العبري.
1: نعم.
0: كل يعني بيلوح الإعلام العبري أنه هاي المنطقة راح يكون فيها تجربة فصل سكان غزة عن حماس، هذا بما يخص الإعلام العبري، وأنه سيتم تزويد عناصر الشرطة الفلسطينية اللي بيتم تدريبهم بمسدسات صعق كهربائي فقط. وسيتم فحص خلفية كل شخص يدخل لهذه المنطقة للتأكد من أنه غير مرتبط بحماس أو السلطة الفلسطينية. بالمناسبة تلتين شعبنا مرتبط بحماس والسلطة الفلسطينية،
1: ارتبط في إسرائيل من مرة.
0: فهذا يعني هذا واضح، يعني هو أنت بتعرف في ناس تشتغل في حكومة حماس في الجانب المدني، في الجانب العسكري، في جانب التعليم، في جانب الصحة، إضافة للسلطة الفلسطينية كمان. هذا غريب جدا أنه بده يتم منع أي حد مرتبط بالسلطة الفلسطينية. كمان السلطة الفلسطينية كان فيها آلاف الموظفين اللي قيودهم لغاية هذه اللحظة على قيود السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، وكمان على كل القطاعات سواء تعليم أو شرطة أو صحة، وبالتالي هذا الأمر معقد بعيدا عن الأطر الثانية والأطر التنظيمية الثانية، لأنه أنت تعرف غالبية شعبنا أبو أحمد مؤطر، وبالتالي يعني ما يحاك في وسائل الإعلام هناك غزة جديدة وتجربة جديدة في مدينة رفح، ولكن على الواقع على أرض الواقع أبو أحمد لا يوجد أي تغير
1: لسه لسه لسه لسه مبلش
0: في إعلان حل لجنة متابعة العمل الحكومي، ما في أي إجراءات على الأرض. في راح يكون غالبا حسب التوقعات في إعلان بعد ساعات لحل هاي اللجنة وتحويلها إلى لجنة تسيير مؤقتة، وبعتقد كمان الاحتلال له دور مهم جدا كمان أبو أحمد في عرقلة دخول لجنة إدارة غزة، لأنه هاي اللجنة لو دخلت أتوقع أنه راح تستلم زمام الأمور، ولكن هناك عرقلة.
1: شوف إسرائيليا بيحكوا عن استحقاق على حماس، حماس بتحكي على ترتيب أوراق أنه بدنا ضمانات على الاستحقاقات، بمعنى في موضوع الانسحاب أو إخلاء الحكم أو التنازل عن السلطة أو غيره غيراته، بدنا ضمانات تتعلق بانسحاب الإسرائيليين. الإسرائيليين بيقولوا بننسحبش إلا إذا حماس طلعت، وهي كانت معقدة، فصاروا يفكفكوا فيها في القاهرة يوم ورا يوم يوم ورا يوم، ما جاني نوم لعندما وصلوا لشغلة اللي هي شوي شوي تعالوا نجرب أكمن شرطي بنحطهم بعصي في منطقة رفح الحدودية، يعني هيك تحت الكذا، هل بزبط الموضوع بزبطش بالضبط، وحماس بتتحول لإشي اللي هي الحكومة تبعت حماس في غزة بتتحول لتسير أعمال مؤقتة وبتبلش تسلم في السلطات شوي شوي، هذول بيجربوا هذول وهذول بيجربوا هذول على بين ما تنتقل الولاية للجنة الجديدة اللي ما بدوش يكون في عند الأمن تبعها لا عقيدة حماس ولا عقيدة السلطة، لأنه في فيتو عند حماس على السلطة، وفي فيتو عند إسرائيل على السلطة وحماس، وفي فيتو عند السلطة على حماس، يعني كلها مشلبك في بعضها ولا واحد طايق الثاني من الثلاث أطراف، لا سلطة ولا حماس ولا إسرائيل.
0: يعني يبدو أنه إحنا رايحين،
1: فبدنا نجيب لهم بني آدمين كفار من زمن الجاهلية بآمنوش ولا في إشي، يحطولهم إياهم أول إشي يحكي ما يفهمش عربي، تقول فلسطين كلك أعطيني حدود فلسطين، وكلك أذربيجان من الشمال والهند من الجنوب وعاصمة فلسطين السلفادور.
0: لا خلص خلص بده يطلع هو يوصلك لمرحلة انه انت كبير كرفان،
1: بس في نفس الوقت هذا طبعا الصورة اللي بدها اياها إسرائيل، في نفس الوقت تخافش على الفلسطينية بدبروها بطريقتهم سواء السلطة أو حماس، عشان يعني أحكي لك الإشي اللي بنحكاش بالإعلام كمان، إنه كل هاي الأمور بطرف خيط مربوطة بشكل أو بآخر عند الحالة الفلسطينية، حتى لو كانوا بيحكوا عبري اللي موجودين مزبط وضعهم.
0: إحنا ربنا معانا أبو أحمد، عشان هيك مش قلقلين، هم بيخططوا
1: يا كبير،
0: ربنا راح يكرمنا. خلينا اختم بس في كاس العالم، لانه الامور مولعه في كاس العالم،
1: هتولع بزياده هي هيك هذا الصح.
0: خلينا نطلع شوي، عنده كاس العالم خلص، فاحنا امبارح كان في خساره للبرازيل، خساره هي اعتبرت انها مفاجاه امام النرويج 2-1 وكان فيها مباراه كمان ناريه انجلترا فازت على المكسيك 3-2 وتاهلت لدور الثمانيه. اليوم البرتغال راح تلعب مع اسبانيا قمة نارية كبيرة جدا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت فلسطين، الولايات المتحدة كمان مع بلجيكا الساعة 3 فجرا، وبكرة نتجهز كمان لمباراة القمة التاريخية بين مصر والأرجنتين 7 مساء بتوقيت فلسطين، هاي مباراة مهمة جدا. وأيضا يعني كأس العالم بيأخذ منحنى تصاعدي جديد فني جديد.
1: الليلة مين؟ مين الليلة مين؟
0: مكسيك. اليوم البرتغال واسبانيا بحمد. البرتغال اسبانيا يعني هاي قمه مباريات او نهائي مبكر في كاس العالم الساعه 10 مساء. ماتش صعب جدا بين اثنين مرشحين للحصول على البطوله صراحه. الفائز منهم راح يلعب مع الفائز بين المغرب وفرنسا بعد هاي كمان.
1: الفائز يلعب مع الفائز.
0: الفائز من البرتغال وفرنسا راح يلعب مع الفائز من المغرب. البرتغال واسبانيا الفائز منهم راح يلعب مع
1: المغرب.
0: الفائز بين المغرب وفرنسا ان شاء الله المغرب ان شاء الله، رغم انه فرنسا فريق يعني قوي ولكن الامال العربيه كبيره للمغرب ومصر لايضا استكمال هذا المشوار التاريخي في هذا المونديال
1: ان شاء الله. شكرا يا حبيبي، سلامات. سلامات مصطفى جبر من غزة في يعني هاي الرسالة المخلوطة من كله، من رياضة، من وضع ميداني، من وضع سياسي، من مش عارف ايش، شغلات كثيرة. ودوا فايز يلعب مع فايز ابو سنينة، مطلوب لتلعب مع الفايز في مباراة اليوم. الله يسعد صباحك. إذن تقرير إسرائيلي يتحدث عن مطالب أمريكية لإسرائيل قبل لقاء ترامب ونتنياهو، تقليل شوف كلك تقليل الحواجز، يعني فك إيدك شوية وشوية مصاري. ملف الضفة يتصدر لقاء ترامب ونتنياهو، الحواجز والمقاصد وعنف المستوطنين، ما هو وما هي التوقعات من هذا اللقاء، وماذا عن ملف غزة؟ هذا العنوان أناقشه مع الأستاذ أنطوان شلحت الخبير السياسي والباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية. أستاذ أنطوان صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ عادل.
1: يبدو في شوية تفاؤل، صح ولا لا؟
2: يعني طلعوا التفاؤل مش من اللقاء طبعا نتنياهو ترامب أو من طرف الرئيس الأمريكي ترامب. التفاؤل أنه يعني شعبنا الفلسطيني ما زال صامدا رغم كل ما يدور حوله من ممارسات ومن جرائم. فعلا يعني من يقوم بزيارات ميدانية للمناطق الفلسطينية خصوصا للأراضي المحتلة منذ 1967 ويلاحظ ما هي التغييرات التي تحدث على مستوى البنية التحتية، على مستوى توسيع الاستيطان، كل زيادة العنف من جانب المستوطنين. وهناك تقارير إسرائيلية أستاذ عادل تحدثنا عنها كثيرا اللي يشير إلى أن المستوطنين الآن يمارسون العنف في ذي الجيش الإسرائيلي، يعني من يقوم بالعنف ليس مجرد كما كان يوصف
1: تبادل أدوار
2: الشعب ضارة، إنما الجيش نعم وحدات الجيش. ومع ذلك الشعب الفلسطيني ما زال يعني في أرضه، ما زال يخرج إلى الأرض ويزرعها ويتصدى ل محاولات المصادرة. يعني من هنا
1: بمعنى بالضبط بمعنى انه كل ما مرق علينا وكل كمية الضغط المهول جدا اللي مورست على الشعب الفلسطيني لا زال قادر على البقاء، ويبدو انه يعني ساعة الرمل اوشكت على ان تنقلب، وانه هذا اقصى ما لدى اليمين المتطرف الاسرائيلي، بعد هيك ممكن العداد يبلش ينزل.
2: يعني طلع في تغييرات في العالم، يعني انت لاحظ اولا بسبب هذا الصمود وبسبب طبعا استوحاش الممارسات الإسرائيلية في تغييرات. يعني هناك تقديرات إسرائيلية في معاهد ابحاث ذات صدقية انه اسرائيل عم تخسر مثلا اوروبا شيئا فشيئا، انه في شرخ يوصف في بعض التقارير بأنه غير مسبوق بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة على مستوى موقف الرأي العام الأمريكي من إسرائيل. في أيضا شرخ بين إسرائيل وبين يهود الشتات، يعني هناك كتاب اللي هم يتبنون الفكر الصهيوني ويؤيدون إسرائيل باتوا يقولون إن إسرائيل تهدد يهود الشتات. فيعني من هنا ربما إنه يعني هذا لا شك أنه تغيير، يعني قبل عدة أيام كتب أحد الخبراء الاستراتيجيين في إسرائيل إنه بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها القضية الفلسطينية ستعود إلى تصدر الأجندة بسبب كل هاي الأجواء اللي تحدثت عنها، وبسبب صمود الشعب الفلسطيني، وبسبب تطرف الممارسات الإسرائيلية خصوصا في الأراضي المحتلة منذ 1967. فإحنا لا نملك سوى أن نتفائل بكل هذه المظاهر.
1: هل يمكن التعويل يمكن التعويل على ما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه ترامب طلب 1-2-3، ولكنها شوف في شغلات كمان لوجستية تتعلق بالأمن وتتعلق بالمال، ولا اي اشارة لامر سياسي مثلا انه تعالوا نقعد مع بعض، تعالوا نشوف شو بدنا نعمل، شو بدنا نسوي، شو بدنا نعمل.
2: صحيح.
1: يعني اشياء لوجستية صحيح. خدماتية خفيفة انه بس قيموها الضغط عنهم شوي.
2: نعم، خففوا الحواجز، قيموا الضغط، خففوا العنف، بفرض عقوبات انتقائية على بعض المستوطنين، بس في العمق السياسي الأمريكي مؤيد لكل السياسة الإسرائيلية، وفي صلبها سياسة الضم. يعني إحنا دايما بنذكر أستاذ عادل إنه ترامب في ولايته الأولى عندما طرح صفقة القرن شرع عن الضم، ووزير خارجيته في ولايته الأولى بومبيو قال إن المستوطنات في الأراضي المحتلة 67 شرعية، خلافا لكل المواقف الأمريكية السابقة اللي كانت تعتبر المستوطنات غير شرعية وإنها أقيمت في أراضي محتلة.
1: نعم.
2: مع ذلك يعني هذه المواقف ربما تعبر عن تغيير طفيف نتيجة الضغط الموجود من القاع والضغط الموجود من العالم. طبعا احنا اسا في خضم حرب، في خضم معارك، في خضم عمليات عسكرية. صحيح هي تأخذ طابع الاستنزاف، بس في حالة حرب. بعد ان تنتهي حالة الحرب انا اعتقد انه كل هاي الامور ستطرح بحدة اكثر. اثنين، انه احنا دايما نحكي استاذ عادل ويمكن يعني ننزف عندما نتحدث بهذا الشأن، انه احنا حان الوقت لان نراجع انفسنا، يعني كيف يمكن الدفع قدما القضية الفلسطينية في ظل هذه الاجندة الان المطروحة، من خلال طبعا ترتيب الوضع الفلسطيني، ترتيب البيت الفلسطيني، ومن خلال طبعا زيادة التنسيق مع الوضع العربي الناشئ، لانه ايضا في وضع اقليمي جديد بعد الحرب. يعني في وضع اقليمي جديد في كل المنطقة على مستوى الإقليم وعلى مستوى.
1: هلا إحنا بيحكوا عن انتخابات، يعني حتصير انتخابات سواء يعني تشريعية برلمانية ورئاسية، وهاي كمان بتيجي كلها زي لعبة الليجو، يعني واحدة بتركب واحدة على البعد الدولي الإسرائيلي الإقليمي أمريكا، اليوم حماس بتتهيأ لحل الحكومة في في في غزة وإعلانها تسير أعمال على ما تدخل حكومة التكنوقراط تبعت شعث الأمن الفلسطيني. نعم. الشرطة ممكن تدخل شوي شوي، يعني بتحس إنه في، ولكن بتمشي الأمور قاعدة بترتيب، حدا قاعد فوق بكلهم يلا الخطوة هاي اعملوها، الخطوة هاي وقف شوي،
2: وتيري بطيئة.
1: أيوة هون يزيد الضغط، فيش ثقة ولا حدا واثق مع، فيش ولا حدا له ثقة في الثاني، لا سلطة مع حماس ولا إسرائيل ولا أمريكا ولا عرب ولا عجم ولا، فزي بتحس إنه حدا بفكك في ألغام وفي أي لحظة ممكن تفقع أي قنبلة في وجهه.
2: صحيح، بس إحنا يعني كمان نستفيد الآن من الوضع الإسرائيلي نفسه، إنه في هناك يعني جمود استراتيجي عند إسرائيل، في تآكل مستمر بكل ما تدعي أنها حققته من إنجازات عسكرية. يعني حتى الأوساط المحيطة بنتنياهو تقر أنه في كل الجبهات التي خيضت فيها حروب ومعارك لم تحقق إسرائيل ما حاول نتنياهو أن يصوته وهو النصر المطلق.
1: انت ما فيش، ما صارش. صحيح.
2: في الأيام الأخيرة حتى نتنياهو بطل يتحدث عن النصر المطلق، صار يتحدث عن الحرب المستمرة. حرب الاستنزاف، وإنه الهدف منها إقامة مناطق عازلة سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا أو حتى في الضفة الغربية. يعني أنت ذكرت في بداية الحديث موضوع الضفة الغربية. الضفة الغربية أستاذ عادل تدور عليها أيضا حرب، يعني وإن بشكل مختلف. يعني صح. إحنا تحدثنا ربما في برنامج سابق إنه لأول مرة تقام معسكرات في المنطقة في المناطق A اللي تابعة للسلطة الفلسطينية من ناحية أمنية ومن ناحية سياسية، بما يتعارض ويتناقض مع اتفاقيات أوسلو. في معركة على الضفة الغربية. بالآونة الأخيرة جرى حديث أيضا عن جبهة أخرى قد أيضا ينفتح منها ما يوصف إسرائيليا بأنه شر مطلق، هي الجبهة مع الأردن والجبهة مع مصر. يعني مش في رئيس جهاز الأمن العام تحدث عن احتمال وقوع هجوم شبيه بهجوم طوفان الأقصى على مدينة إيلات في منطقة الحدود مع مصر. فعمليا يعني إسرائيل واضح أنه الآن يعني في خضم خوض مثل هذه الحروب المستمرة الممتدة في الجبهات المتعددة. احنا كفلسطينيين انا بقول مطلوب مننا فعلا اعادة ترتيب البيت، وهناك بوادر اولى لمثل هذا الامر، والاستفادة من المناخ العربي والمناخ الدولي اللي تتراكم المؤشرات الى انه سيكون اكثر تأييدا للقضية الفلسطينية بعد ان تنتهي هذه الحرب.
1: هذا ما نتمنى. شكرا لحضرتك أستاذ أنطوان، قرأ معنا المشهد أنطوان شلحت الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية مدار. شكرا لك.

إسرائيل تدخل 140 بقرة إلى سوريا لترعى في مراعي تسيطر عليها إسرائيل, في إشارة إلى تحرك استيطاني رعوي في الأراضي السورية. أي شغل وين هذا؟ هلا 140 بقرة بيرمولهم كل خمس بقرات في كرنة وفي جبل, وهذا اللي شفناه احنا. وهذا القطيع يعود ليوئيل زليمبرمان مؤسس منظمة هاشومير حداش, الذي قال بأن المشروع نفذ قبل 6 أشهر سريا بالتنسيق مع قيادة لواء الجولاني في إطار تغيير وصف بأنه جزء من العقيدة الدفاعية الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر. وقال زيلمبرغ بأنه سياج الحدود الذي يقيم قبل نحو عقد بنية أو بنى عفوا غرب خط وقف إطلاق النار لأسباب جغرافية ما ترك جيبا واسعا تحت السيطرة الإسرائيلية خلف السياج. فيعني هذا صار منهم جوا, هلا ارعوا البقرات وين ما بوصلوا البقرات وبكيلوا بنقيم خيمة هناك وبنفاوض سوريا نطلع منها. فاصل ولا الحديث بقية؟ بعد الفاصل ملف آخر في زاوية أخرى تتعلق بمشكلة الإيداع النقدي, لأنه هاي مشكلة لحتى الآن قائمة. أمين سر غرفة تجارة وصناعة الخليج سيد طاهر عابدين بعد الفاصل, صار في اجتماع بينهم وبين الوفد الوزاري وما بعرف إيش, هل خرجوا بشيء أم خرجوا بخفي حنين؟ بعد الفاصل.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

أحب الكذب ولا فنون ولا لف ولا دور، وأحب العشق

0: حياكم الله واهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. تعالوا لننتقل الى ملف اخر سيداتي وسادتي، وهو الملف المتعلق بالايداعات النقدية. بالامس اجتماع لجنة الغرف التجارية والتجار مع الوفد الوزاري من رام الله فيما يخص أزمة الإيداع النقدي وما جرى أو ما تم، يعني إن كان هناك اتفاق أو ما شابه توصلوا لإله بشكل أو بآخر. سيد طاهر عبدين أمين سر غرفة تجارة وصناعة الخليل، أهلا بحضرتك سيد عبدين، صباح الخير. قيد الاتصال، وهي يعني موضوع تأخر الاتصال. إذن معنا السيد طاهر عبدين أمين سر غرفة تجارة وصناعة الخليل. سيد عبدين صباح الخير،
1: أهلا بكم، أسعد الله صباحك أخي عادل وجميع المستمعين.
0: الله يسعدك ويسعد صباحك. اجتماع مع لجنة وزارية، هل خرجتم بشيء سيد طاهر؟
1: نعم سيد العزيز، امبارح يعني احنا توجهنا للاجتماع اللي تم الدعوة له وكان قبله تشكيل لجنة للبحث في موضوع الإيداع النقدي وإصدار دفاتر الشيكات. دخلنا الاجتماع، فعلا انا تفاجأت من وجود البنوك ضمن هذه ضمن الإخوة الموجودين. طبعا الموجودين كانت سلطة النقد الفلسطينية، لانها كانت اصلا الجلسة في مقر سلطة النقد، وكان معنا ايضا من وزارة المالية. تم النقاش حول النقاط اللي تم الاحتجاج عليها في معظم الغرف التجارية وفي الضفة الغربية كاملة. تم الحديث في جميع المواضيع وجميع الجوانب أو المطالب اللي احنا كغرف تجارية بنطالب فيها. صحيح يعني حتى أعطيك من السطر الأخير في الموضوع، سلطة النقد طلبت إنها الغرف التجارية أو اتحاد الغرف التجارية يقدم لها ورقة في المطالب أو في الشيء اللي أو في اللي يعني كيف بدي أقول لك كيف بده يتم التعامل في المستقبل مع أصحاب الأعمال والشركات.
0: إنه رأيتكم يعني شو نعم. أنتوا شايفين لطريقة التعامل؟ تمام
1: 100% يعني أوكي. هذا اللي طلبته سلطة النقد، ولكن يعني إحنا طبعا كغرف تجارية وكاتحاد غرف تجارية أكيد رايح يتم تقديم ورقة بهذا الخصوص، ولكن إحنا يعني للأسف إحنا اليوم عمالنا بالمطلب هذا بنعاود نرجع لنقطة الصفر اللي لنا إحنا بنحكي فيها أكثر من سنتين تقريبا من مشكلة الإيداع النقدي. طبعا طالبنا سلطة النقد بالعودة إلى ورقة التفاهم اللي تمت ما بين اتحاد الغرف التجارية والبنوك وسلطة النقد، ولكن وجدنا أن سلطة النقد رفضت هذا الطلب، وكان الجواب بأنه هذا الاتفاق كان قد تم قبل أكثر من سنة واليوم الأرقام بما معناه أنها اختلفت وإحنا ما نستطيع العودة إليه. بدي يعني أعطيك كيف كانت طبيعة اللقاء. يعني اللقاء تم طرح جميع البنود اللي إحنا أصلا معلنينها ومحتجين عليها، ولكن ما كانش في حلول أو ما تمش طرح حتى حلول من قبل سلطة النقد، لأنه هذا الموضوع ينتهي يعني ما كانش في عندها رؤية لهذا الشيء.
0: يعني اللي هو بتوقع يعني أهم إشي موضوع الإيداعات النقدية، يعني التفاصيل الثانية يمكن يعني ما بنعرف عنها كثير أو ما وصلنا عنها كثير، أهم شيء هاي النقطة ولا لا سيد عبدين؟
1: نعم يعني إحنا النقطتين الأساسيات وهم مرتبطين في بعض اللي هو إصدار دفاتر الشيكات وإيداع النقدي. طبعا هم رابطين موضوع إصدار دفتر الشيكات لأنه هو الأساس في الموضوع بيعتبروه، لأنه إذا المواطن حصل على دفتر الشيكات بكرة بده يعبي ورقة الشيك، ثاني يوم بده يجي يودع مقابلها. هلأ إحنا حذرناهم من إنه عدم إعطاء دفاتر الشيكات له خطورة كبيرة على عجلة الاقتصاد بشكل عام، ونبهناها من إنه اليوم هذا عدم إصدار دفتر الشيكات عماله قاعد بيسبب مشاكل اقتصادية وحتى اجتماعية بين الناس. اليوم التاجر اللي كان فيه في إيده بدنا نقول مثلا شيكات بقيمة 100,000 شيكل، اليوم أصبح له على الدفتر دين 100,000 شيكل وفيش في إيده 10,000 شيكل. فاليوم هذا الموضوع أدى إلى خلافات كبيرة ما بين التجار وعدم الوفاء بالالتزامات وعدم سداد الدين، هذا واحد. اثنين، هذا الموضوع أثر على عجلة المشتريات. بدنا نقول يعني المواطن كان متعود يدخل على على مكان المشتريات، نقول أدوات كهربائية أو إسمنت أو حديد أي شيء، كان يدخل يكتب شكه، والشك إذا اليوم الشركات كلها عندها سيستم تقدر تفحص على وضع الحساب الشخصي أو الحساب اللي أنت بدك تأخذ منه شك. فالشكات كأداة ائتمان يعني كان لها في الفترة الأخيرة مصداقية، والناس صارت عارفة مين الشك بيمشي ومين الشك بيرجع. فهذا الموضوع لما اليوم أنت تمنع المواطن أنه يمتلك دفتر شكات حتى يقدر يشتري فيه ولو كان لأجل لقدام، أنت اليوم بتحط العصي في الدواليب وبتعطل سير أصلاً عجلة الاقتصاد.
0: صحيح.
1: فتم الشرح يعني لهم في جميع الجوانب، وحتى الإيداع النقدي والتزامات الناس والاستمرار في
0: أخي طاهر، بدأ أسألك حسيتوا أنه الجماعة يعني يمتلكون سلطة، يمتلكون رؤية، يمتلك بدون يعني لا تجريح ولا كذا حقيقة، هل نعم. اللي قعدتوا معهم عارفين أصل القصة ويمتلكون صلاحيات التغيير والتبديل، ولا كلنا فاهمين الفيلم أنه بس هي قعدات وخراريف وبلا مؤاخذة يعني، ولا عندهم الحل ولا عند غيرهم؟
1: والله عشان أقول لك أنا يعني من انطباعي الأول لما دخلت ولقيت ممثلين البنوك هم الموجودين، عرفت أن الجلسة هي عبارة عن جلسة تبرير وليست جلسة لحل المشكلة أو إنهائها.
0: فضفضة، نحكي مع بعض ونروح.
1: بس إحنا بنحكي مع بعض، وأنا بحكي لك يعني إحنا اللي سمعناه من سلطة النقد أو اللي سمعناه من البنوك الموجودة هو عبارة عن شكوى وعن تذمر عن عن عن عن عن سير العمل المصرفي بشكل عام، وعن موضوع الإيداعات النقدية والمشاكل الاقتصادية أو المشاكل.
0: يعني رحتوا تشكولهم صاروا يشكولكم.
1: هلا إحنا رحنا نسمع شكواهم، يعني نسمع إنهم هم الجماعة يعني مش متحملين اللي بصير فيهم.
0: طيب.
1: صحيح يعني أنا بقول لك يعني أنا يعني بحبش أقول متشائم، ولكن أنا أحبط بإني أروح لاجتماع زي هذا بقرار من سيادة نائب الرئيس بتشكيل لجنة عشان تحل موضوع الإيداع النقدي وإصدار دفاتر الشكات. أنا رحت ما سمعتش ولا أي حل، يعني أنا كنت أتمنى إنه أسمع حل لو بنسبة 30% 40%، أما إنه حل بنسبة صفر يعني ما فيش عرض، ما كان في عرض بتاتا لأي طرح أو تسوية لهذا الموضوع. وأنا يعني الموضوع اللي بدي أحكي فيه إن سلطة النقد هي بالأصل جهة إشراف، وهي الجهة الناظمة للعمل المصرفي كاملا، الأصل تكون هي جهة حياد، وهي أصلا منحازة للمواطنين. يعني إحنا بنشوفها مثلا في قطاع الصرافة، قال ارفع تلفون على سلطة النقد، اشكي على طاهر عابدين كشركة صرافة حصل عندها الخلل الفلاني، بعد دقائق بتم المراجعة إلي وعطيني تبرير للعملية الفلانية، المواطن الفلاني اشتكى عليك. ولكن اليوم احنا للبنوك قاعد جهات رسمية بتشكي ضد البنوك، يعني انت عندك اليوم شركات الكهرباء مثلا اكبر حدا اليوم مش قادر يودع وعنده مشكلة في هذا الموضوع بتشكي على البنوك، ولا حياة لمن تنادي، ما فيش حدا قادر يضبطهم ولا حدا قادر يضبطهم، حتى السلطة العليا اللي لها الإيد على هذا الموضوع.
0: بحكم خبرتك ومعرفتك واطلاعك، وانت حدا يعني رقم واسم في البلد في هذا الموضوع المالي وتفاصيله، هل تملك سلطة النقد حلول حقيقة على الأرض وبصراحة؟
1: هلا أيوة، ما هو أنا عشان أحكي لك يعني احنا مبارح بعد الكلام كله اللي صار، وإنه أخونا أبو أسامة محمد مناصرة قال احنا يعني كل الحلول عندنا استنفذت وجميع الصناديق استخدمت، قلت له أبو أسامة احنا اليوم بنحكيش في حلول تقليدية، الأصل انت اليوم يكون في عندك حدا في سلطة النقد قاعد بفكر بما معناه بخارج الصندوق. أنا اليوم بدي حل مش عادي عشان أقدر أسيطر على الوضع المالي اللي قاعد بصير في البلد، كمان أمنع انهياره. ولكن أنا بحكي لك يعني اللي بتطلع على موضوع عدم الانهيار أو الانهيار على ما يبدو انهم قلة وما حداش سائل يعني للأسف الشديد.
0: بمعنى انه يعني في بحكم اطلاعكم وانتو حدا يعني وخصوصا انه يعني فهمت منك انه انطلب منكم تقدموا ورقة او رؤيتكم لامكانية حل المشكلة، هل في حلول خلاقة خارج الصندوق ما خطرتش عبال العاملين بسلطة النقد ولا الدولة ولا الحكومة كلها؟ في
1: عشان اقول لك اللي طلبته منا سلطة النقد مثلا من الحلول اللي بدنا نحطها هي بدها نعاود نقولها عندنا الشركات الفلانية كل واحد عنده السقف الفلاني مثلا او في نظام معين كانوا ماشيين عليه. اليوم احنا اذا بدنا نرجع لهذا الموضوع احنا بدنا نرجع للسطر الاول في بداية المشكلة، واحنا اليوم كنا على علم ودراية شو هو سبب المشكلة وشو محدد مشكلتنا بنقطتين. ارجع للسطر الاول او للبداية في هذا الموضوع، احنا عارفين هلا اللي بتطلبه منا عمالها سلطة النقد في هذا المجال هو اصلا موجود في في في وزارة الاقتصاد عندها، ما هو كل مواطن مسجل في الغرفة التجارية اليوم هو أصلا عنده سجل تجاري
0: صحيح.
1: فهي عارفة مين الشركات. بعدين إحنا اليوم نحكي عن مشاكل قائمة مع زبائن موجودين في البنوك، يعني مثلا الشركة الفلانية هي معرفة ومعروفة للبنك. فأنا اليوم أرجع أعاود أحكي القصة من أول وجديد إن كان لسلطة النقد أو للبنك، هذا الموضوع أنا برأيي هو عبارة عن تضييع للوقت
0: يعني شريت وقت
1: يعني
0: بس
1: مش أكثر.
0: طب وأنا يعني حديثك أوضح حديث بسمعه في كل هذا الملف حقيقة ومش يعني مجاملة، سمعنا كلام وتسجيلات من سواء قطاعات مختلفة قالوا انه في شوية مصاري موجودة بالبلد ملهاش لون ملهاش اصل، وهي اللي عملت الضغط في القصة اللي علاقة بشي تبييض وإشي جاي من هون وإشي جاي من هناك واراضي ودنيا، وهذا الملف الضخم اللي احنا يعني بنحكي عنه غمز ولمز زي ما بقولوها مش بشكل صريح، انه في عندنا مصاري مش مبين لها اول من اخر، هي اللي كدست المليارات في ايدي الناس ومش عارف وين تروح، وإسرائيل بتقول لك هاي مصاري مش نظيفة أنا ما بقدر أخذها. كديش هذا الكلام دقيق ولا تجني؟
1: يعني أنا بعتقد أن هذا الموضوع على سوقنا الفلسطيني هو عبارة عن تجني والتهرب من إنها إسرائيل تأخذ الشكل.
0: تمام.
1: وأي واحد بيحكي في هذا المنطق أو في هذا الشيء هو يتجنى على اقتصادنا، وأنا بحكي لك بتكون نيته مش سليمة تجاه أهله وناسه،
0: يعني بعاقب الضحية برضو كمان مرة.
1: نعم هو بعاقب الضحية وأنا بحكي لك.
0: نعم.
1: إحنا اليوم عنا الإسرائيليين فعلا رافضين يأخذوا موضوع الشيكل النقدي وبحجة إن هذه الأموال جاية بدون بتهرب أو جاية بطرق غير سليمة. ولكن أنا بحكي لك إحنا للأسف حتى عنا في وزاراتنا عنا عدم إحصاء، عنا عدم عمل إحصائيات سليمة وواضحة. يعني أنا بالأمس بستمع إلى رقم من من من من الموجودين بيقول انه انا بقدر استوعب في الشهر فقط مليار ونص شيكل مليار ونص شيكل نقدي، علشان حسب التقسيم اللي هو في الربع في ربع السنه بقدر اشحن 4 مليار ونص. بقول له انا بس بدي اسالك سؤال، موضوع البترول كم احنا عندنا مشتريات بترول من اسرائيل؟ فبقول لي انا عندي مشتريات تقريبا 800 مليون شيكل، هل يعقل بانه اقتصادنا كله آية مع كمان 700 مليون شيكل؟
0: لا.
1: هلأ إحنا عندنا خلل في إحصائياتنا، عندنا للأسف وزاراتنا ما عندها إحصائيات سليمة ولا عندنا أرقام صحيحة. وحتى نتهرب من الواقع اللي إحنا موجودين منه مستعدين نحكي في أرقام غلط كمان حتى المواطن يتحمل مسؤولية المال.
0: يعني وبعد 10-25 سنة تيجي تقول إنه نفس المبلغ يظل هو، يعني الدنيا ظلت نفس وقفت عند قبل 20 سنة، ما الدنيا تغيرت قديش
1: 100%. ما هو إحنا عندنا برضو إحنا عندنا عدم متابعات رسمية، مش بس موضوع الشكل، في أشياء كتير
0: كل التفاصيل
1: ما راحت ال
0: في كل التفاصيل. طيب طالما الدنيا هيك يعني يا عبدين شو مفكرين لقدام شو حتعملوا؟ كان عندكم بوادر احتجاج وصوتكم يعني وصل حقيقة لتتدخل نائب الرئيس، مكملين ولا شو حتعملوا هلا؟
1: أنا والله يعني وضحت لأخونا محمد مناصرة وقلت لأبو أسامة الناس أنت بدك تعتبرها لحد اليوم موجودة في الشارع والناس ماشية في عملياتها الاحتجاجية حتى تأخذ مطالبها بغض النظر. انت اليوم المسؤول الاول والاخير وانت صاحب السلطة على هذا الموضوع، واجب عليكو انكو تحلوه والمواطنين اعمالها وامورها تمشي. وانا كمان يعني بحكي لك باسم التجار وباسم اي اعضاء هيئة عامة في الغرف التجارية، احنا بدأنا بسلسلة احتجاجات ورايحة هذه الاحتجاجات تستمر وسنبقى حتى نحقق المطالب اللي احنا بنطالب فيها اللي هي مش معجزة كمان. يعني هي عبارة عن مطالب
0: بالعكس، هي لا يفكروا فيها بإيجابية لا يفكروا فيها بإيجابية، هي بتقوي وجهة نظرهم قدام الجانب الآخر انه احنا في عنا احتجاجات، يعني المفروض ما يمتصوا هاي الاحتجاجات ويستقووا فيها على الطرف الآخر انه احنا الأمور قاعدة بتفلت من ايدينا اذا الإسرائيليين ما حيضلوا حاجزين المصاري.
1: انا برأيي الذكي اللي بيستخدم هذه الاحتجاجات
0: بالضبط المفروض هيك المفروض.
1: نعم.
0: هلا كغرف تجارية لازلتوا على مواقفكم التصعيدية حتى أكيد. تحقيق المطالب.
1: أكيد أكيد أكيد ومستمرون يعني.
0: الله يعطيكم العافية ويسعد صباحك. حديث واضح صريح من الآخر. سيد طاهر عابدين أمين سر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل. شكرا لك. يعني راحوا قعدوا معهم لقيوا القصة زي ما هي. قال بنوك ومش بنوك ومش عارف إيش ومن هنا وكلام من هنا وكلام من هناك وما طلعوا ولا بنتيجة. قالوا لهم في الآخر أنتوا يعني تجار اكتبوا لنا شو وجهة نظركم. فيش يعني هلا في حلول فيش حلول. القصة هون ما بالضبط عادوا بخفي حنين يعني للأسف ما طلعوا بشيء ولكن مصرين على الاستمرار. وهذه رسالة للحكومة ولسلطة النقد وللجميع. انتوا ما تحاولوا تحلوا المشكلة لأنه هي أصلا موجهة ضد مش بس ضد النقد ضد الجميع. انه هون في قاعدة بتصير مشكلة كبيرة في موضوع الإيداعات النقدية والإصدار الشيكات. خليهم يحتجوا الناس كمان الاحتجاج وتكون تمتصوا خليهم يحتجوا يا سيدي. وهذا حق شرعي ومطلب مهم. والله يا راح يشكولهم كسرهم يشكولهم. هذا زي مرة طلع معي رئيس بلدية والله نسيت أي بلدية فأنا بكل واحد اثنين تقل اسمع تعال خرفك وأخذني وداني على نيوجيرسي حتى حضرنا لعبة كرة قدم ونسيت الموضوع اللي كنت أحكي فيه. ولو وقتها معي 2000 شيكل كان أعطيتهم للبلدية تبرع. قال انساك يا زلمة ولا تحكي ولا تغلب حالك ولا مش احنا وضعنا 1 2 3 4 5 6 7 10 20 صار يشكي لي. قلت له خلص يا زلمة خلص خلص خلص
2: خلص.
0: هذا اللي صار مع الغرف التجارية امبارح راحوا يحكوا لك يوهم بعيطوا

0: يلا يلا روح لفاصل وبعد الفاصل مكملين ببرنامجكم طلة صباح.
1: 101.7 اف

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنوان

0: المنافذ الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

للمشاركة 22 16 240 22 16 241، 02 مقدمة الاتصال. أيوة

أغنية فعلا. مين عن هندسة؟ عمر. عمر نعطي شادي تقاعد وخليك معنا يا عم، احنا جماعة تعودنا على بعض وشو اسمه.

طيب أنا كنت من شوي بحكي على المتابعين على منصة التيك توك مقتل سيدتين في مشاجرة نسائية بكلاشينكوفات يا عمر. أربع نسوين في صعيد مصر صارت مشكلة بين الأولاد الصغار, نزلوا الستات تدخلوا كل واحدة طالت الكلاشين اللي مخبى تحت الـ تحت الـ تحت الـ أبصر إيش, كل رصاصة بمرة اللي ما يشتركوا في الطوش الكبيرة. كان اليوم كل يوم في دفن. شو خافش يا مرحميني من الآخر. عالصايب هلا بالعادة يعني تكون مثلا طوشة الرجال انه يعني بيطخوا بالهواء بهوب هون هناك كذا الى اخره, يعني شوية كذا مش يعني مش هدول اربع رصاصات يعني هذيك ما لحقتش الطخ لسه قاعد يمكن بتعبي في الكلاشن او بتعشق فيه ولا مش عارف شو بتسوي فيه, شمطتها اياها على الارض, تاني على الارض كل سنة وانت سالم خلصت المهمة.

فرنسا العالم مشغول بالمونديال وفي أكم من فرنسي وفرنسية مشغولين بشي تاني. شو هو؟ لا يا زلمي، بعد ما سرقت متحف اللوفر وكمان متحف وكمان متحف، على فكرة اللوفر انسرق مرتين آخر فترة، فتعودوا على في أكيد في عصابة في فرنسا يجب أنه يبعثوا عليها المباحث تبعتنا وبده يفكوا لهم أو المباحث المصرية. ليش؟ لأنه قصص كثيرة لليوم هناك، يعني قصص السرقات اليوم صباحا بفرنسا صحيوا الناس على قصة سرقة متحف مجوهرات بمتحف بأربعة مليون يورو، مش كثير بس الفكرة القصة يعني، حيث تعرض متحف ريني لاليك صانع الزجاجيات والمجوهرات الشيء اللي يقع قرب مصنع الذي يحمل اسم نفسه في شرق فرنسا لسرقة مجوهرات بقيمة شوية ملايين حوالي أربعة وفق مصدر مطلع على التحقيقات. وأشار المصدر حوالي 20 قطعة مجوهرات سرقت ولا تزال قيمة المسروقات قيد التقييم، لكنها قد تصل إلى بضعة ملايين يورو وربما تقارب الأربعة. المفتاح المتحف شو اسمه هو؟ متحف افتتح عام 2011 في منكسو مدو عن السرق وغلاغة بدأت أيام تخطيط لهذا السلام تعرض خلاص هدوم.

احنا المتاحف اللي عندنا بتروح تسرقها بتلاقي طاحوني هذا الرحى, وبتلاقي ثوب مطرز من 20 سنة, وبتلاقي مذرة, وبتلاقي عملتين بيزنطيات أبصر من وين, وشو بتلاقي كمان في المتاحف تبعتنا, وسراج, وخلص بتلاقي شيء شتاء, فيش ما فيش عندنا شيء, ما كله أخذوا الخواجات. احنا حولوا البلد لمتحف. انا في متحف كل معظم المتاحف بتلاقي قطعة مش عارف شو, قطعة مسروقة والله سلم يديك ابو المجد, سلم لسان, مسروقة وجاهزة. يعني احنا سرقنا المتحف قبل ما يروح على المتحف. ليالي يسعد صباحك, ثانك يو. احنا المتحف انسرق في ارضه. ايوه هلا مش احنا بقول لك عمر من وين, وعمر لكلكية قبل يومين كان بحفر بالصدفة سبحان الله, لقي 43 صندوق ذهب عثمانلي. 43 صندوق, يا عمر هات لك صندوق, يا عمر خلينا نشوف الفضاء, خلينا نعيش أبدا. قال لي بده يحطهم في هذا وبعدين يبلش يطلع صندوق صندوق. بس هو بصر من وين المصاري؟ يلا هاي بالعادة بيطلعوها دايما أول هذا, أنه سعد بدور في الحارة تبعتهم. صح يا سعد, دورت أنا تيك عمرك, لقيت صناديق شيء الأمانة. يلا عاد والله في ناس بيستخدموا الجن, أقسم بالله العظيم بيستخدموا الجن والهدول الناس اللي عندهم قدرة على هذا الموضوع, بصيروا يتعاملوا مع الإشي بأشياء. بلاش تزعلوا والله يا زلمة. ايوه بكون عليه رصد, سلم تمك يا ليالي, بكون عليه رصد وهذا, وبطلع الجن والجن بنخل عليه وبتقاتلوا مش عارف شو, بفكوا والله, بكون بكلها. انا سمعت قصص بس عمري شفت اشي والله, اشياء دونية. ايوه اشياء سفلية يعني, اشياء كفر كفر. ايوه كفر. قال بتكون تطلع حي سمرة هيك, كنت اسمع قصص, فبصير كلها بصير تكرم عليها, يتكرم عليها الحية بصير كم ذهب. أنا ما شفتش, قالوا هذا الكلام يعني, نقلوا حدا عن حدا عن حدا. ولا بابا ولا ماما ساكنة القصة. والله كثار حكوا, والله كثار حكوا لي, والله أقسم بالله. قال بقول لك قرأ عليها وجبناه. بتعرفوا انه في واحد, لا لا لا هيك نسيك من هالرد علي, واحد جاب واحد من المغرب والله العظيم, جابه قعد هون في هالبلاد يمكن سنة وما خلاش ولا مغارة الا اخذوا عليها, وهنا فيه وهنا فيش وهنا ها وها وهي, ويعطيه راتب وكل شيء تمام. بعرف إيش لك ولا لا يعني, ولا هي قصة ولا هي خرافية. بنسمع كلام يا الله شو كثير.

والله ما خلوا ولا شيء. ثانك يو ليالي. احلى ناصر. شفت كيف انت بتحس الاجواء لحالها هيك ناصر؟ شو اسمه عمر؟ كيف اللي موجود بالهيك الدي جي والعالم عجقة والو واو واو. ثانك يو عن جد يا زلمة. المباحث العامة في الخليل تكشف ملابسات جريمة سرقة مبلغ مالي داخل شركة في مدينة الخليل وقبضت على المشتبه به، أكيد عامل بالشركة يعني. وقالت الشرطة بأن المباحث تلقت شكوى من إحدى الشركات حول تعرضها لعملية سرقة، أقدم مجهول على اقتحام الشركة وسرقة مبلغ 40,000 شيكل و 12,000 دولار. لأنه لو أنه ما هي خراب الديور، هي خراب البيوت، لو أنه في بنوك بتاخد الإيداعات النقدية كان هذول المبالغ موجودة في البنك. المهم، وتم التحفظ على المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. قبل يومين عملت لقاء مع مدير مباحث الخليل الشيخ محمد أبو محميد. وانت لما تقعد مع حدا من المباحث، الأمانة هذول الناس الله يحميهم. يما شو عندهم قصص، يما شو عندهم أشياء بتنحكى وأشياء بتنحكاش. هلأ أنا صراحة لزقت في الأشياء اللي بتنحكاش أكثر من الأشياء اللي بتنحكى. قصص يما بقول لك، أول حدا بشكوا فيه في أي قصة أقرب واحد. يعني إذا انسرق دار عمر، أول شيء بشكوا في مرته، بعدين في أخوها، بعدين في أخوه، بعدين بوسعوا الدائرة، بعدين بروحوا أبعد. و90% من السرقات اللي بتتم في مجتمعنا اللي هي سرقة مش منظمة، يعني ما فيش عصابات، هو من المحلية، هذا اللي بيجي كذا وبيجي مش عارف وين ولا هيك بيشتغلوا الجماعة. بقول لك تبع المباحث لازم يكون لماح. واحد سمعت قصته بمصر، بقول لك هو ضابط المباحث في هاي المنطقة، فانسرقت دار وزير، فراح استنى عمر اسمع هالقصة، فراح هذا المحقق بحبه ما يقول شيء، لك دار الوزير معجوكة وزراء وناس وهذا واللي برفع بصمات واللي مش عارف شو، فتبع المباحث عارف شو بدي يعمل يعني بلاد، فبقول لك راح على البلكونة هيك وولع سيجارة خلصت، ولع التانية، وهو من وين بده يمسك القصة، من وين بده يمسك الموضوع، بتطلع في هالناس، بتطلع في الأرض، بتطلع فوق لفي شقة اللي قبالهم، أو يعني حدا قبالهم، وحدة بتطلع هيك لما شافت تبع المباحث تطلع هيك، عملت هيك، نزل راسه، عاود كمان مرة، سوى هذا كذب هيك، كمان مرة ترك الموضوع له بكلها بصوت كذا وهيك، ليه كده يعني عملة ليه؟ وقصة موجودة قرأتها أو سمعتها عفوا. فقالت له مش أنا، قال خلاص خلاهم يحققوا وخلاهم المشان، وراح تك تك تك تك تك على هذا ودق عليهم، سلام عليكم، معكم عادل غريب من المباحث مش عارف ايش. طيب قالوا مش انا، امي مش امي، المهم حكى مع امها، قالت له في حدا اجا من الساعة كذا، احنا مناش دخل يا بيه وخلينا نعيش، وبتعرفوا طريقة الناس الكذوي، فمين راح على مين؟ على البواب. بقول لك التحقيق مع البوابين مش سهل، لأنه كل إشي بيصير في مصر بشوفوه البوابين، كل إشي هيك وهيك وهيك ويستر علينا، تمام؟ فبقول لك صعبين جدا. فراح استخدم معاه طريقة 242، قال له أنا جاهز حاضر. الموضوع أجت ست شقرة معها كمان زلمة، وطلعوا على الشقة وكذا ومش عارف شو، شكرا سلام عليكم، طلع على الزلمة إيه الوزير، قال له بدي أسألك سؤال وجاوبني ودغري وتقعدش تلف وتدور. البنت الشقرة هاي كذا كذا، هو فكر انه يعني صاحبة الوزير، قال له بعرفها، قال له مين هاي؟ قال له صاحبة بنتي، فاجت علينا وكان معها بينه أخوها زميلها يعني إشي زي هيك. ما هذا؟ قال له اعطيني بس اسمها وعنوانها. طلعت هي من نظرة طبعا هذا الحكي زمان قبل الكاميرات وقبل الكذا، يعني هي من الأرشيف تبع المباحث.
اليوم الكاميرات بتساعد، ملاحقة الكاميرات. يعني أنا سمعت قصة وهي نزلناها أظن على أحد الريلزات وسنة ما شاركتهمش، اكتشفوا قصة قتل بالخليل بعد 10 سنين، 10 سنين وما حدا جايب سيرة وما حدا جايب كذا، وقضية خلاص راحت فيش حدا هذا. فاكتشفوا هاي القصة بعد 10 سنين على حادثة قتل. أقول لك والجثة، وهذا مسجل معنا، يعني الجثة مدفونة في مكان صار فيه

ناها أظني على أحد الريلزات السنة ما شاركتهمش اكتشفوا قصة قتل بالخليل بعد 10 سنين 10 سنين وما حدا جايب سيرة وما حدا جايب كذا وقضية خلاص راحت فيش حدا هذا فاكتشفوا هاي القصة بعد 10 سنين على حادثة قتل أقول لك والجثة وهذا مسجل معنا يعني الجثة مدفونة في مكان صار فيه علي

0: ناها أظني على أحد الريلزات السنة ما شاركتهمش اكتشفوا قصة قتل بالخليل بعد 10 سنين 10 سنين وما حدا جايب سيرة وما حدا جايب كذا وقضية خلاص راحت فيش حدا هذا فاكتشفوا هاي القصة بعد 10 سنين على حادثة قتل أقول لك والجثة وهذا مسجل معنا يعني الجثة مدفونة في مكان صار فيه عليه قالت بأنه نشأت في إحدى قرى محافظة دكهلية وكان والدها عمدة القرية وانتقلت للمنصورة لاستكمال تعليمها قبل أن تتزوج في سن مبكرة وقالت بأن زوجها اشترط عليها التفرغ لتربية الأبناء وعدم استكمال الدراسة فكرست حياتها لرعاية أبنائها وأسرتها ولم تتوقف عن القراءة يوما وكانت تساعد أبنائها في الدراسة وتشرح لهم مختلف المواد وتقول بأن أبنائها أصبحوا أطباء ومهندسين معتبرة بأن نجاحهم كان ثمر سنوات طويلة من الاهتمام اعتبرت أمال بأن نقطة التحول أجت عام 2011 عندما شجعتها ابنتها على استكمال تعليمها قائلة قالت لي بأنني أقرأ طوال عمري ولا شيء يمكنه الوقوف أمام طموحاتي وأنها تقدمت لاستكمال الدراسة في عمر 68 وبدأت من المرحلة الثانوية التوجيهي ثم التحقت بكلية الآداب في جامعة المنصورة لتواصل بعدها رحلتها الأكاديمية حصلت على درجة الماجستير فأكملت حتى نالت شهادة الدكتوراه ودراسة عن الشيخوخة النشطة وقالت بأن الدكتوراه الخاصة بها جاءت بعنوان الشيخوخة النشطة وعلاقتها ببعض المتغيرات السيسيولوجية دراسة لبعض الحالات المختارة لأساتذة بجامعة المنصورة وبينت بأن الدراسة تناولت العلامة بين أو العلاقة عفوا بين الشيخوخة النشطة وعدد من المتغيرات السيسيولوجية الاجتماعية والأخيرة وفق أمان فإن عين الدراسة ضمت كذا مش هون القصة تقول أيضا بأنه العودة إلى سنة الدراسة لم تكن سهلة واضطرت للتلقي دروس في اللغة الإنجليزية والفرنسية والرياضيات الحديثة واستفادت من شغفها القديم بالقراءة باللغة العربية واجهت رسالتها قائلة بأنه من يعتقد بأن العمر يقف حائل أمام الأحلام لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس وأن الإنسان يستطيع أن يحقق أهدافه متى امتلك الإرادة وهناك إشارة بأنها هزمت مرض السرطان الذي أصابها أيضا ونالت شهادة الدكتوراه عظمة على عظمة يا ست
1: والغنوة الوحدة في ليلة تلحنها 7 مرات
0: الإرادة الإرادة الإرادة الإرادة فوق كل شيء والله الإرادة ثم الإرادة ثم الإرادة

0: أهبل ناس اللي بيبيع المية في حارة الثقين، كون الناس اسنامها مخلعة وزهكان حالها، وبيجيك واحد بقعد كان من أول وجديد يبلش معك. آه الله يسأل عليك محمد منير. هذا محمد منير
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

صباح الخير من القلب للقلب. صباح الخير يا أصحاب الذوق والحب. صباح الخير لكل مستمع غالي علينا. خلونا نبدأ سوا يوم يليق فينا. أهلا وسهلا فيكم في البرنامج اللي راح نتواصل فيه معاكم من معلومة وحكاية وأصول وكتير فقرات يمكن تغير نظرتنا لليوم من خلال راديو موال على 100.

حتصل 7 اف ام معكم معدة ومقدمة البرنامج لنس عطلة ومنصبح على داني كومسية. خلونا نبلش سوا ونخلي هالدقايق أخف وأجمل. بتمنى من كل اللي بيسمعونا ياخد نفس عميق يترك همومه برا هالدقايق، لأنه يمكن اليوم تسمع معلومة جديدة أو قصة تلامس قلبك أو حتى تبتسم من قلبك. دماغك بخدعك، مش كل اللي منحسه بكون حقيقة. اليوم رح نكتشف مع بعض خدعة جديدة بعملها دماغنا. ليش مرات مننسى ليش دخلنا الغرفة؟ هاي لها اسم علمي تأثير الباب. مجرد انتقالك من غرفة لغرفة دماغك بيفتح صفحة جديدة، وأحيانا بيخزن المهمة القديمة فبتنسى ليش دخلت.

الزمن ونعرف أصل الحكاية، يمكن استخدمناها من سنين وما عرفنا كيف بلشت. تعرفوا ليش أول فترة من بعد الزواج بنسميها شهر العسل؟ وهل فعلا إلها علاقة بالعسل؟ أصل الحكاية برجع لألاف السنين في بعض الحضارات القديمة مثل حضارات شمال أوروبا. كان من المعتاد أن العريس والعروس يشربوا مشروب مصنوع من العسل المخمر أو ما يعرف اليوم بشراب العسل لمدة شهر كامل بعد الزواج، وكانوا بيعتقدوا أنه هالمشروب بيجيب السعادة وبيزيد المحبة وبكون بداية مباركة للحياة الزوجية. من هون إجت كلمة شهر العسل، شهر لأنه العادة كانت تستمر تقريبا شهر، والعسل نسبة للمشروب اللي كانوا يشربوه. أما اليوم فالمعنى اختلف، صار شهر العسل برمز للفترة الأولى من الزواج واللي غالبا بيقضيها الزوجين بالراحة أو السفر بعيد عن ضغوطات الحياة حتى يبدوا مشوارهم مع بعض بذكريات جميلة. الطريف أنه تعبير شهر العسل موجود بلغات كثيرة حول العالم مثل الإنجليزية الهانيمون، هو كمان مكون من كلمتين هاني يعني عسل، المون بين شهر أو دورة القمر في إشارة لأول شهر بعد الزواج. يعني المرة الجاية لما تسمعوا كلمة شهر العسل تذكروا إنها مش مجرد اسم لرحلة أو إجازة، إنما عادة قديمة عمرها ألاف السنين بدت بمشروب من العسل وتحولت مع الزمن لرمز لبداية الحياة الزوجية. في بعض الثقافات القديمة كان يعتقد أنه جودة شهر العسل بتحدد شكل الحياة الزوجية بعدين، عشان هيك كان الأهل بحرصوا على أنه يعيش العروسين هذه الفترة بهدوء وفرح بعيد عن أي خلافات. اليوم ما في دليل علمي على هذا الاعتقاد، لكنه يبين أهمية البداية الجميلة في نظر المجتمعات القديمة.

بتصدقوا اللي هاي أول مرة بتسمعوها؟ يلا نشوف إذا هالمعلومة حقيقية ولا مجرد إشاعة. المعلومة بتقول إنه القلب بيضحك. أكيد القلب ما بيضحك مثل الإنسان وما عنده تعبير وجه أو صوت، لكن لما نضحك من القلب جسمنا كله بتغير، والقلب واحد من أكثر الأعضاء اللي بيستفيدوا. لما نضحك الدماغ بيفرز مواد طبيعية مثل الأندروفين، وهي مواد بتساعد على تحسين المزاج وبتخفف الإحساس بالتوتر والضغط النفسي. نفس الوقت الأوعية الدموية بترتخي وبتتحسن حركة الدم داخل الجسم، وهذا بيساعد القلب يشتغل بكفاءة أفضل لفترة من الوقت. وكمان الضحك بخفف من إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، واللي إذا ارتفع لفترة طويلة ممكن يأثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية. حتى بعض الأطباء بوصفوا الضحك بأنه رياضة خفيفة للقلب، لأنه خلال الضحك بيرتفع نبض القلب شوي بعدها بيرجع بهدى، وهي عملية بتشبه لحد ما التمرين الخفيف. وطبعا الضحك مش علاج لأمراض القلب، لكنه جزء من أسلوب حياة صحي مع الأكل المتوازن والنشاط البدني والنوم الكافي. تعرفوا أنه طفل صغير ممكن يضحك مئات المرات في اليوم، بينما كتير من البالغين ما بيضحكوا إلا مرات قليلة. عشان هيك منحكي مرات أنه الأطفال بيعلمونا كيف نفرح بالأشياء البسيطة. يعني لما نسمع حدا بقول اضحك قلبك بفرح، فالجملة أساس علمي. يمكن القلب ما بيضحك حرفيا، لكنه فعلا بيستفيد من كل ضحكة طالعة من القلب.

الدنيا مليانة قصص سعادات غريبة، واليوم رح نسافر معكم لدقيقة بدون جواز سفر وننتقل لإيطاليا. إذا طلبتوا كابوتشينو بعد وجبة الغداء أو العشاء بإيطاليا ممكن يستغربوا، لأنه الإيطاليين متعودين يشربوا الكابوتشينو بس الصبح وبعد الظهر أو المساء بفضلوا الإسبريسو. من إيطاليا بننتقل لأستراليا. بتعرفوا إنه أستراليا فيها عدد من الكنغارو بفوق عدد سكانها؟ لهيك الكنغر صار واحد من أشهر رموز البلاد وموجود حتى على شعارها الوطني. ولأنه سفر مش بس أماكن جديدة، كمان عادات وقوانين لازم نعرفها ونحترمها قبل ما تسافر. قبل ما تسافر لازم تعرف بأنه كل بلد إلها عاداتها وتقاليدها. اليوم رح نسافر معكم لدقيقة، حتى إذا زرتوا هالبلد في يوم تكونوا عارفين شو تعملوا وشو تتجنبوا. رح نسافر معكم لتركيا، بلد تاريخ وضيافة والشاي اللي ما بفارق الجلسات. إذا أول مرة بتزوروا تركيا في شغلات حلوة تعرفوها قبل ما توصلوا. تخيلوا إنكم وصلتوا اسطنبول، أول ما دخلتوا محل صغير صاحب المحل ابتسم وقال تفضلوا أول كاس شاي على حسابنا. ليش؟ لأنه في تركيا الشاي مش مجرد مشروب، هو رسالة ترحيب. أولا الضيافة عند الأتراك إلها مكان كبيرة، إذا دعاك شخص على بيته غالبا رح يستقبلك بابتسامة ويقدم لك الشاي أو القهوة التركية، ويمكن يقدم كمان حلويات مثل البقلاوة أو راحة الحلقوم. ومن اللطيف إنك تقبل الضيافة حتى لو بكاس شاي واحد. إذا رايح تزور حدا ببيته من العادات الجميلة إنك تأخذ معك هدية بسيطة مثل علبة شوكولاتة أو ورد أو حلويات. هاي اللفتة بتعتبر احترام وتقدير لأصحاب البيت. لما تدخل بيت تركي ممكن ينطلب منك تخلع حذائك، لأنه كتير من العائلات بتحافظ على نظافة البيت بهاي الطريقة، وغالبا رح يعطوك شبشب خاص للضيوف. الشاي في تركيا أكتر من مجرد مشروب، ممكن يقدموا لك الشاي في المحلات أو عند الحلاق أو حتى في انتظارك في بعض المكاتب، وهو رمز للترحيب أكتر من كونه مجرد ضيافة. إذا زرت الأسواق الشعبية مثل البازارات ما تستغرب من المساومة. في كتير من المحلات خصوصا اللي بتبيع الهدايا والتذكارات التفاوض على السعر إشي طبيعي وبتم بابتسامة واحترام. احترام كبار السن مهم جدا، كتير من الشباب ببوسوا إيد الجد أو الجدة في المناسبات وبعدها بحطوها على جبينهم، تعبير عن الاحترام والمحبة. إذا دخلت مسجد لازم تخلع حذائك وتلبس ملابس محتشمة وتحافظ على الهدوء، لأن المساجد أماكن عبادة وسكينة. ما تستغرب إذا شفت خرزة زرقاء معلقة على باب بيت أو سيارة أو حتى على ملابس أطفال، هذه بتعرف باسم خرزة العين، وكتير من الناس بعلقوها اعتقادا بأنها بتقي من الحسد، وهو معتقد شعبي متوارث ومش ممارسة دينية. إذا تعلمت كلمتين بالتركي مثل مرحبا يعني مرحبا وتشكر إديريم يعني شكرا، رح تلاحظ إنه الناس بتقدر هاللفتة لأنها بتعكس احترامك لثقافتهم. إذا زرت اسطنبول رح تلاحظ وجود عدد كبير من القطط في الشوارع، كتير من السكان بيتنوا فيها وبحطوا لهم المي والأكل وصارت جزء من هوية المدينة. الخرز الزرقاء من أشهر الهدايا التذكارية في تركيا وبتنباع في معظم الأسواق بأحجام وأشكال مختلفة.
السفر مش بس تذاكر وصور، السفر كمان احترام لثقافة الناس وعاداتهم، ومن هون بتكون الرحلة أجمل.

وشعرها ليل إذا انساب الهوى نثر الضياء على الجبين خصولا. والتراث مش بس حكاية من الماضي مستمعينا، تراث ذاكرة بتعيش فينا وكل ما حكيناها ضلت حية. من صباح على كل المستمعين اللي عملوا متابعونا واللي انضموا إلنا هلا. وليش منقدم القهوة أول إشي للضيف؟ من زمان كانت القهوة أول عنوان للكرم، وكان صاحب البيت ما بيبدأ أي حديث مهم قبل ما يقدم فنجان القهوة، لأنها كانت رسالة ترحيب واحترام للضيف. ولليوم ما زالت القهوة رمز للأصالة والضيافة في فلسطين وكتير من البلاد العربية. ومن تراثنا القهوة أكتر من فنجان. لما نحكي عن القهوة نحن بنحكي عن مشروب وبس، نحكي عن كرم، ضيافة، عادات تورثناها من جدودنا. زمان أول ما يوصل الضيف كان صاحب البيت بوقد النار وبحط الدلة على الجمر وبيبلش يحمص حبوب القهوة وصوت المهباش وهو بطحن البن كان بسمعه أهل الحارة كلهم وبيعرفوه بأنه الضيف عزيز وصل، وكان يقولوا صوت المهباش بشرط خير. من أجمل العادات إنه أول فنجان كان بيشربه صاحب البيت أو مين بيصب القهوة حتى يطمن الضيف بإنه القهوة سليمة، وبعدها بيبدأ بتقديمها للضيوف. وكان إلها ترتيب معروف، أول واحد بتقدم له القهوة هو أكبر الموجودين سن أو مكانة، وبعدها بتتوزع على باقي الحضور. من الأدب إنه اللي بيصب القهوة يضل واقف ويحمل الدلة بإيده اليسار ويقدم الفنجان بإيده اليمين. كان الضيف إذا اكتفى من شرب القهوة بهز الفنجان هزة خفيفة قبل ما يرجعه حتى يفهم المضيف إنه ما بده فنجان تاني. أما إذا رجع الفنجان بدون هز فغالبا رح ينصب له مرة تانية. وللقهوة كمان دور بالإصلاح بين الناس، فإذا كان في خلاف بين عيلتين بيجتمع الوجهة وما بتنشرب القهوة إلا بعد ما يتم الصلح، ومن هون طلع المثل القهوة إلها كلمة. في الأعراس كانت القهوة أول إشي بتقدم للضيوف وقبل ما يبدأ الاحتفال، وكأنها إعلان رسمي عن الترحيب بكل الحاضرين، وكان يعتبروا إنه الدار اللي ريحة القهوة طالعة منها دار عامرة بالخير والضيوف. واليوم مهما تغيرت الحياة ضل فنجان القهوة بيجمع الناس وبيحمل معه حكايات ومحبة وذكريات من أيام زمان. أكيد بتعرفوا بأنه فنجان القهوة العربي التقليدي ما بتعبى للآخر، وهذا من أداب الضيافة، لأنه لو امتلأ بالكامل ممكن ينفهم من بعض الناس إنه استعجال للضيف أو عدم معرفة بالعادات. في بعض المناطق كان عدد فناجين القهوة بيحمل معنى، مثلا الضيف بيشرب فنجان للضيافة وإذا بده يشرب الثاني فهذا بدل على الألفة والمودة، لكن هذه المعاني بتختلف من منطقة للتانية ومش قاعدة واحدة في كل البلاد. كان في شخص بيعرف أو بنعرف باسم المقهوي أو القهوجي، مهمته الوحيدة تحضير القهوة وتقديمها في المناسبات الكبيرة، وكان بيختاروه لأنه بيعرف بأصول الضيافة وأداب تقديم القهوة. الدلة النحاسية كانت تتورث من الأب للابن، لأنها كانت تعتبر من مقتنيات البيت الثمينة وبتحمل قيمة معنوية كبيرة. هل تعرفوا ليش القهوة العربية بتكون مرة؟ زمان كانوا يعتبروا أنه طعم القهوة الحقيقي لازم يضل مثل ما هو بدون سكر عشان يحافظ على نكهة البن الأصيلة، ومع الوقت صارت المرارة جزء من هوية القهوة العربية ورمز للكرم والأصالة.
عشان هيك كانت القهوة غالبا تتقدم مع التمر أو الحلويات حتى تتوازن المرارة مع الحلاوة. بيحكوا أهلنا القهوة مرة لكن جمعتها حلوة، يعني يمكن طعمها مر لكن اللي بتجمعهم حولها من أهل وأصحاب وضيوف هو أحلى ما فيها. وهيك منكتشف بأنه مرارة القهوة ما كانت عيب، كانت جزء من طقوس الضيافة العربية اللي حافظت على أصالتها عبر مئات السنين. ومعلومة طريفة، في كتير من المجالس العربية إذا كانت القهوة حلوة زيادة عن اللزوم كان البعض يمزح ويقول هاي مش قهوة هادي شراب، لأنه القهوة العربية التقليدية اشتهرت دايما بطعمها المائل للمرارة.

0: ومن أشهر من قال في القهوة للشعر محمود درويش: القهوة لمن أدمنها مثلي هي مفتاح النهار. رح نستمر معاكم بهذا البرنامج بعد الفاصل الإعلاني، استنونا.
1: راديو موال،
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

مرحبا مليون عبد المطر واهلا بكل قلب حضروا من نبعت تحياتنا لكل المستمعين اللي عملوا متابعونا برثير موال عالمية 1.7 FM وخليكم معنا لأنه لسه مستمرين وعندنا كتير من الفقرات الجميلة. ننتقل معكم لمعلومة على الطاير ومعلومة يمكن تضل ببالكم طول اليوم، ليش ريحة المطر إلها ريحة خاصة؟ أكيد صار معكم أول ما تنزل أول نقطة مطر أو شتاء بعد فترة جفاف توصلنا ريحة مميزة وكتير ناس بحبوها وبحسوا إنها بتريح النفس، لكن هل بتعرفوا بأنه هاي الريحة إلها اسم؟ العلماء بيسموها بيتريكور وهي كلمة أصلها يوناني وبتعني تقريبا رائحة الأرض بعد المطر. هاي الريحة بتنتج لما تنزل أول قطرات المطر على تربة ناشفة فبتتحرر زيوت طبيعية كانت النباتات أفرزتها، ومعها مادة بتنتجها أنواع من البكتيريا الموجودة بالتربة. لما تختلط هذه المواد مع قطرات المطر بتنشر الريحة اللي كلنا بنعرفها. الغريب إنه أنف الإنسان حساس جدا إلها وبقدر يميزها حتى لو كانت بكميات قليلة جدا، يمكن عشان هيك كتير ناس بحسوا بالراحة والحنين أول ما يشموا ريحة المطر لأنها مرتبطة عندهم بالخير وبداية موسم جديد وذكريات جميلة. يعني المرة الجاية لما تشموا ريحة المطر تذكروا إنها إلها اسم وإلها قصة، حتى العلم وقف عندها وحاول يفسر جمالها. ننتقل من معلومة على الطاير لفقرة ليش؟ ليش مننسى الأحلام وليش منصحى وما منتذكر الحلم؟ أكيد صار معكم تحلم حلم غريب أو حلو أو حتى مخيف وبمجرد ما تفتحوا عيونكم وتحاولوا تتذكروا بروح وكأنه ما كان موجود أصلا. السؤال إنه ليش هيك بيصير وشو بيصير بالمخ وقت الحلم؟ لما ننام المخ ما بوقف شغل، بالعكس بضله شغال، خصوصا في مرحلة اسمها مرحلة حركة العين السريعة REM، وهي المرحلة اللي بنحلم فيها أكتر الأحلام. بس المشكلة إنه في هذه المرحلة أجزاء من المخ مسؤولة عن تخزين الذكريات الطويلة بتكون أقل نشاط، يعني وكأنه الحلم بصير بس ما بنحفظ بشكل قوي. طيب ليش ما بينتقل الحلم للذاكره؟

بيصير بس ما بتسجل بشكل كامل. لحظة الاستيقاظ هي السر. أهم لحظة بتتحدد إذا رح نتذكر الحلم أو لا هي أول دقيقة بعد ما نصحى. إذا فتحنا الموبايل مباشرة أو حكينا مع حدا أو قمنا بسرعة من التخت، المخ بنشغل بأشياء جديدة وبطرد الحلم من الذاكرة. أما إذا ضلينا شوي ساكتين بعد الاستيقاظ ممكن نتذكر أجزاء أكبر من الحلم. الأحلام القوية بتضل أكتر، مش كل الأحلام بينسوها الناس بنفس الطريقة. الأحلام اللي فيها مشاعر قوية مثل خوف، فرح، حزن أو أحداث غريبة جدا أو تكرار لنفس الحلم، هذه غالبا تترك أثر وبتنحفظ أكتر. طب ليش أحيانا منحس إن حلمنا بس ما منتذكر؟ هذه حالة طبيعية جدا اسمها إحساس الحلم بدون ذاكرة، يعني المخ بحس إنه صار حلم لكن تفاصيله ما انحفظت. مع المعلومة الطريفة، العلماء اكتشفوا بأنه الناس اللي بيناموا نوم متقطع أو بتعرضوا للاستيقاظ خلال الليل بتذكروا أحلامهم أكتر من غيرهم لأنهم بصحوا مباشرة بعد الحلم. يمكن الحلم ما يروح، يمكن بس بنمسح من الذاكرة بسرعة. والغريب أنه مخنا بخلق عوالم كاملة وإحنا نايمين، بس أول ما نصحى نفقدها وكأنها ما كانت موجودة. عشان هيك المرة الجاي لما تصحوا وما تتذكروا حلمكم قولوا يمكن كان حلو بس راح بسرعة.

أسهر الليل حتى يشتكي سهري ويطلع الفجر والأشواق تحيني. ولسه الوقت بكير ولسه عنا كتير نحكي ونكتشف سوا ونكمل مع رسالة اليوم قبل ما نكمل يومنا. هذه رسالة صغيرة يمكن تكون وصلتكم بالوقت المناسب، يمكن اليوم ما كان سهل على الكل، بس وجودنا مستمر وهذا لحاله قوة. قبل ما نشتكي من أي إشي خلينا نتذكر نعمة يمكن نتعودنا عليها ونسينا نحمد ربنا عليها، قول الحمد لله. خلينا نهدى لحظة صغيرة ونفكر بنعمة يمكن نتعودنا عليها وصارت جزء من يومنا بدون ما ننتبه لها. وجودنا، صحتنا، أهلنا، وحتى أبسط التفاصيل اللي منمر عليها كل يوم أحيانا هي أكبر نعم، بس نحنا ما منحس فيها إلا إذا فقدناها. مش كل يوم لازم يكون كامل، بس كل يوم في شي بيستحق نقول عشانه الحمد لله. قولوا الحمد لله مش لأنه كل شي مثالي، لكن في أشياء كتيرة لسه بخير. قولوا الحمد لله على يوم صحينا فيه وفتحنا عيوننا على نفس داخل وخارج بدون ما نحس، وعلى تفاصيل صغيرة لو راحت ما كان في بديل إلها. قولوا الحمد لله حتى لو كان يومكم تقيل، لأنه في أشياء صامدة بحياتنا رغم التعب، مثل الأهل، الصحة، الستر، وجود ناس منحبهم حوالينا. قولوا الحمد لله لأنه في نعم ما منشوفها إلا لما تغيب، ولما نوقف لحظة ونتأمل نكتشف بأنه حياتنا مليانة أشياء تستاهل الشكر. قولوا الحمد لله على الأشياء اللي صارت عادية بحياتنا، بس لو فقدناها يوم رح نعرف قديش كانت غالية. قولوا الحمد لله لأنه الشكر مش بس كلمة، هو راحة للقلب وطمأنينة للنفس ونظرة مختلفة للحياة. قولوا الحمد لله لأنه في أشياء ما بتنشرى ولا بتنقاس ولا بتتبدل، مثل السلام الداخلي وراحة البال وجود حد بيسأل عنا بالصدق. قولوا الحمد لله قبل ما نحكي شو ناقصنا، خلينا نحكي شو عنا ونحمد ربنا عليه. قولوا الحمد لله يمكن الكلمة بسيطة بس تأثيرها كبير، بتغير يوم كامل وبتخفف حمل كبير من القلب.

والحمد لله رجعنا معكم من جديد ويا هلا وغلا بكل مستمع سعيد. وننتقل معكم لنفتح كتاب التراث ونشوف شو مخبرنا من حكايات وحكم. ومن التراث اللي دائما بيحمل حكمة خلينا نحكي قصة صغيرة بس معناها كبير. وكان زمان رجال بسيط عايش بقرية صغيرة وكان دايما بيشتكي من حياته بقول أنا تعبان الرزق دي وما في حظ بحياتي. جاره الكبير بالسن سمعه مرة وقال له تعال معي اليوم الصبح بدري. طلعوا على أعلى تلة بالقرية والشيخ الكبير قال له شوف شو حواليك شو شايف؟ قال له الرجال والله شايف شجر بيوت وناس عايشة. قال له الشيخ طيب غمض عيونك دقيقة وبعدين افتحهم. بعد ما فتح عيونه قال له الشيخ تغير اشي؟ قال له الرجال لا كل شي على ما هو. قال له الشيخ المشكلة مش في اللي حواليك، المشكلة في كيف انت بتشوفه. ومن هون طلع المثل القديم اللي بنظر للنعمة بعين الرضا بتصغر مشاكله وبتكبر راحته. ومن تراث الشام دائما في حكمة بضلت إيش معنا وبتعلمنا الحياة شوي شوي.

0: من محطة اخترنا لك منكمل معاكم برنامجنا مستمعينا وليش البعوض بلدغ ناس أكتر من ناس.
1: هل بنت القوي شو غير؟
0: عمركم لاحظتوا انكم بتكونوا قاعدين مع مجموعة وفجأة البعوض بقرر يلدغ شخص واحد وبترك الباقي؟ كتير ناس بقولوا أنا شكلي أكلة البعوض المفضلة. المفاجأة إنه العلم بقول يمكن معكم حق. دراسة علمية جديدة بتحاول تفهم ليش البعوض بينجذب لبعض الأشخاص أكثر من غيرهم، واكتشف العلماء بأنه الموضوع مش صدفة ولا خيال. اللي بيلدغنا أصلا هو أنثى البعوض، لأن هي اللي بتحتاج الدم حتى تقدر تبيض. طيب كيف بتختار ضحيتها برأيكم؟ أول إشي البعوض بيقدر يحس بثاني أكسيد الكربون اللي منطلعه مع النفس، وحتى من مسافة ممكن توصل لعشرة أمتار، ولما يقرب أكتر بيصير يعتمد على حرارة الجسم والرطوبة وبالأهم ريحة الجسم. العلماء بيقولوا إنه لكل واحد فينا بصمة كيميائية خاصة ناتجة عن المواد اللي بتفرزها البشرة والبكتيريا الطبيعية الموجودة عليها، وهي اللي بتخلي بعض الناس ألذ بالنسبة للبعوض. أما الإشاعة اللي بتقول بأنه أصحاب فصيلة دم معينة هم الأكثر عرضة للدغات، فالعلم لحد هلأ ما لقى دليل قوي بيثبت هالحكي. كمان لون البشرة أو لون العيون أو لون الشعر ما لهم علاقة مباشرة بجذب البعوض. من الأشياء الغريبة اللي اكتشف الباحثين إنه في مركب طبيعي موجود بزيوت الجلد، إذا زادت نسبته حتى بشكل بسيط ممكن يخلي الشخص أكثر جاذبية للبعوض. والأغرب من هيك إنه بعض الدراسات لقت إنه شرب البيرة ممكن يزيد فرص تعرض الشخص للدغات، لأنها بترفع حرارة الجسم وبتزيد كمية ثاني أكسيد الكربون اللي بنطلعها مع النفس، وكمان بتغير ريحة الجسم. في تجربة الأشخاص اللي شربوا البيرة كانوا أكثر جذبا للبعوض بنسبة وصلت إلى حوالي 35% مقارنة مع غيرهم. مع انتشار البعوض بمناطق جديدة بسبب تغير المناخ، العلماء صاروا مهتمين أكثر يفهموا ليش هذه الحشرة تختار أشخاص معينين. طيب شو منقدر نعمل حتى نقلل من لدغاته؟ النصيحة الأولى، البسوا ملابس واسعة وطويلة خصوصا بالأماكن اللي فيها البعوض، واستخدموا شبك الحماية أو طارد البعوض حتى إذا كنتوا برا أو بمكان مكشوف. كمان حاولوا تخففوا من شرب الكحول، تتناولوا وجبات خفيفة لأنها ممكن تقلل من العوامل اللي بتجذب البعوض. في النهاية إذا كنت من الناس اللي دائما البعوض بيلحقهم، ما تلوموا فصيلة دمك، يمكن السبب ببساطة هو الريحة الكيميائية الطبيعية لجسمك، واللي البعوض شايفها وجبة ما بتتعوض.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

الفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. برك سليمان. تقع برك سليمان جنوب مدينة بيت لحم على بعد نحو 4 كيلومترات من مركزها بين بيت لحم وبلدة الخضر. تتكون من 3 برك حجرية ضخمة محفورة في الصخر، ويصل طول أكبرها إلى نحو 180 مترا. يعود أصل النظام المائي إلى العصر الروماني وربما قبله، حيث كانت المياه تجمع في هذه البرك ثم تنقل عبر قنوات مائية إلى مدينة القدس. يحيط بالموقع عدد من القنوات والأقواس الحجرية وبقايا أبراج مراقبة وقلعة عثمانية. يعد الموقع مثالا بارزا على تقنيات إدارة المياه في العصور القديمة، كما يتميز بطبيعته الجبلية الجميلة وأشجاره الكثيفة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

مرحب فيكم من جديد عبر أثير راديو موال عالمية 1.7 FM، ومنقول لكل المستمعين وين ما كنتوا عم بتتابعونا أهلا وسهلا فيكم، لنكمل معاكم رحلتنا وغرائب وعجائب ومع أغرب طلبات نزلاء الفنادق. أكيد كلنا لما نسافر وبننزل بفندق منكون متوقعين نطلب شغلات عادية، زيادة مخدة، بطانية أو ممكن فنجان قهوة، بس صدق أو لا تصدق في ناس طلباتهم بتكون أغرب كتير من هيك. موظفين الفنادق حول العالم مر عليهم مواقف بتخلي الواحد يضحك ومرات ينصدم، لأنه بعض النزلاء عندهم طلبات ما بتخطر على بال حدا. بحسب تقارير بمجال الضيافة، عدد كبير من موظفي الفنادق أكدوا أنهم استقبلوا خلال شغلهم طلبات وصفوها بالمستحيلة أو الخارجة عن المألوف. طيب برأيكم شو هي هاي الطلبات؟ طلب سمكة ذهبية للنوم. واحد من النزلاء طلب من الفندق يحط له سمكة ذهبية داخل وعاء زجاجي بغرفته، لأنه متعود ينام وهو يتفرج عليها، وقال إنها بتساعده يهدى وينام أسرع. واحد تاني طلب 20 مخدة. ضيف تاني طلب 20 مخدة مختلفة الأحجام ورتبها حوالين السرير بنفس الطريقة اللي متعود عليها ببيته، لأنه ما بيقدر ينام إلا هيك. موزة كل ساعة. في واحد من الفنادق الفاخرة طلب نزيل إنه توصل لغرفته موزة طازة كل ساعة من الصبح للمساء بدون أي سبب أو تفسير. ريحة معينة بالغرفة. في طلب غريب تاني، ضيفة طلبت إنه الغرفة تكون معطرة بريحة نوع معين من الزهور قبل ما توصل، لأنها بتربط هالريحة بذكريات طفولتها. دبدوب خاص. في طفل رفض ينام إلا إذا كان معه دبدوب، ولما اكتشفوا إنه نسيه بالبيت طلب أهله من الفندق يوفروا لهم هذا الدبدوب قريب من شكله حتى يقدر ينام. ومن المعلومة الطريفة، تعرفوا بأنه بعض الفنادق العالمية صارت تخصص موظفين مهمتهم الوحيدة تحقيق الطلبات الغريبة للنزلة مهما كانت غير مألوفة، طالما إنها قانونية وممكن تنفيذها. ليش؟ لأنه مؤمنين إنه التفاصيل الصغيرة هي بتخلي الضيف يتذكر الفندق ويرجع له مرة تانية. أكيد مش كل الطلبات بنقدر نفهمها، بس لكل شخص عاداته، راحته وطريقته الخاصة. والواضح إنه بين طلب زيادة منشفة، طلب سمكة ذهبية، في عالم كامل من القصص الغريبة. ومن هون منقول الواقع أحيانا أغرب بكتير من الخيال.

رح نكمل المشوار يا أحلى رفاق ومعكم بهون التعب وتصفوا الأوقات. وفي أغاني بديش معنا سنين نحفظ كلماتها ومنرددها، لكن قليل اللي بعرف شو القصة اللي كانت وراها. واليوم رح نكتشف سوا حكاية أغنية وين عرم الله، بالنظر لمين كتبها، مين لحنها، ومين غناها، وليش نشحت. الرواية اللي أكثر تداول بين الباحثين هي أن الأغنية بصيغتها المعروفة كتب كلماتها الشاعر الفلسطيني رشيد زيد الكيلاني، مستلهم لحن أو هتاف شعبي كان متداول قبل هيك. هناك روايات تانية بتقول أنه أصلها كان هزوجة شعبية بكلمات مختلفة وأعاد الكيلاني صياغتها. أما من لحنها فبتنسب أغلب المصادر لحنها للموسيقار الفلسطيني جميل العاص اللي وضع لها اللحن اللي اشتهرت فيه بعدين. مين أول وحدة غنتها؟ بحسب الرواية الأشهر كانت الفنانة الفلسطينية سلوى العاص أول من قدم الأغنية عبر الإذاعة الأردنية سنة 1959، ومنها بدت رحلتها لكل بيت فلسطيني وعربي. برأيكم ليش نجحت؟ نجح الأغنية ما كان بسبب اللحن فقط، لأنها حكت عن الحنين والسفر والفراق، وهي مشاعر عاشها كتير من الفلسطينيين. وكلمة رام الله ما كانت مجرد اسم مدينة، لكنها صارت رمز للبيت والذكريات والرجعة. بساطة كلماتها خلتها سهلة الحفظ، عشان هيك انتشرت بسرعة وصار كل جيل يغنيها بطريقته، سواء في الأعراس أو السهرات أو المناسبات الوطنية. الأغنية ما بقت بصوت مطرب واحد، خلال العقود الماضية أعاد إدائها عشرات الفنانين والفرق الموسيقية وفرق فلسطينية وعربية معاصرة، حتى صارت من أشهر الأغاني الفلسطينية اللي تجاوزت حدود فلسطين. يمكن أغنية وين عرم الله بتحكي عن مسافر، لكن بالنسبة لكتير من الفلسطينيين صارت بتحكي عن الاشتياق للوطن وعن مدينة بقيت ساكنة بالقلب مهما ابتعدت المسافات. تعرفوا شو أصل اسم رام الله؟ وليش اتسمت مدينة رام الله بهذا الاسم؟ هي مش مجرد اسم مدينة، وراء قصة عمرها مئات السنين. في أكثر من رواية بتحكي عن أصل التسمية، لكن أكثرها انتشار بين المؤرخين بتقول إنه الاسم مكون من كلمتين، رام كلمة قديمة أصلها كنعاني أو أرامي ومعناها المرتفع أو التل العالي. كلمة الله فهي معروفة، عشان هيك صار معنى الاسم عند كتير من الباحثين مرتفعات الله أو جبل الله. هاي التسمية بتناسب طبيعة المدينة لأنها مبنية على تلال مرتفعة وبتطل على مناطق واسعة من فلسطين. لكن في رواية تانية مرتبطة بتاريخ المدينة نفسها، بيحكي أنه قبل حوالي 500 سنة وصلت عائلة الحدادين، وهي عائلة مسيحية أصلها من منطقة الكرك، واستقرت في المنطقة اللي صارت تعرف لاحقا برام الله. مع مرور الوقت كبرت البلدة وصارت مركز مهم للسكان والتجارة، بينما بقي الاسم القديم متداول لأنه كان موجود قبل وصول العائلة واستمرار العمران فيها. ليش في 5 أسود في دوار المنارة برام الله؟
تعرفوا بأن الأسود الخمسة اللي واقفين في دوار المنارة برام الله مش مجرد تماثيل الزينة؟ كل أسد فيهم بيحكي جزء من قصة تأسيس المدينة. القصة بترجع لحوالي القرن السادس عشر لما وصل راشد الحددين مع عيلته من منطقة الكراك واستقر في خربة رام الله. بعد فترة رجع هو لموطنه بينما بقي أولاده الخمسة في المنطقة، ومن نسلهم اتشكلت أول الحمائل أو الحمايل والعائلات الرئيسية في رام الله الحديثة. من هون صارت الأسود الخمسة بترمز لهدول الأولاد الخمسة اللي طلعت منهم العائلات الأولى في المدينة، وبتذكر المصادر أسماء الأبناء مثل إبراهيم، جريس، شكير، وحسان، وصبرة، بينما بتعرف الحمايل اللي انحدرت منها بأسماء مثل آل يوسف، آل عواد، آل الشكرة، آل الجغب، وآل عزوز. وفي بعض الاختلافات البسيطة بين المصادر في طريقة عرض الأسماء، لكن الفكرة الأساسية واحدة، هي إنه الأسود بترمز للمؤسسين الأوائل لرام الله. ليش اختاروا الأسد؟ لأنه الأسد من زمان كان رمز للشجاعة والقوة والعزة والقيادة، فكان اختياره تعبير عن المكان الرمزية للمؤسسين، مش لأنه كان في أسود عاشت في رام الله. وصارت الأسود الخمسة علامة مميزة لرام الله، مثل ما برج الساعة برمز لبعض المدن أو الساعة الكبيرة لمدن تانية. المرة الجاية لما تمروا من دوار المنارة أو تشوفوا الأسود الخمسة، تذكروا إنها مش مجرد تماثيل حجرية، لكنها رمز لتاريخ مدينة وحكاية عائلات ساهمت في بناء رام الله، وظلت قصتها حاضرة في قلب المدينة حتى اليوم. وهيك بنكتشف بأنه حتى أسماء المدن لها حكاية. وآخر معلومة إضافية عن مدينة رام الله، ففي أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تلقبت رام الله بمدينة المصايف، لأن الناس من القدس ويافا وغيرها كانوا يقصدوها بالصيف بسبب جوها المعتدل وارتفاعها قبل انتشار المصايف الحديثة. عشان هيك بقت رام الله حتى اليوم معروفة بأجواءها اللطيفة، خاصة في فصل الصيف. وهلأ بعد ما عرفنا حكاية الأغنية، خلونا نسمعها ونعيش كلماتها بمعنى مختلف.

يا رام الله يا وجه الضيائي إذا بدا وعلى جبينك يزهو الصباح مجددا، فيك الجبال تغني للنسيم إذا سرى، والليل يلبس من نجواك عطرا سرمدا. ومكملين معاكم مستمعينا، ومنرحب بكل اللي انضموا إلنا هلا على موجة 101.7 أف أم، برنامج الصباحي اللي بيكون معاكم في كل يوم 2 و4 من الساعة 11 لحتى الساعة 1. ومش بس المدن والأغاني إلها حكاية، حتى الكلمات اللي بنستخدمها كل يوم إلها أصل ومعنى ورحلة طويلة عبر الزمن. واليوم بفقرة كلمة منقولها كل يوم رح نكتشف سوا كيف بدت هالكلمة وليش بقت عايشة على لسان الكل لحد اليوم. كلمتنا لليوم هي يعطيك العافية. تعرفوا انه كلمة العافية اليوم كتير ناس بيفكروها معناها راحة، لكنها بالحقيقة معناها أوسع من هيك بكتير. العافية في اللغة العربية بتعني الصحة والسلامة والقوة والنجاة من المرض. كان العرب القديم بيستخدموا كلمة العافية للدلالة على انه الإنسان سليم الجسد وقادر على العمل والعطاء. لهيك لما تشوف شخص تعب أو اشتغل أو بذل مجهود وتقول له يعطيك العافية، فأنت فعليا بتدعي له أنه الله يحفظ صحته ويزيده قوة. كيف صارت عادة؟ في بلاد الشام، فلسطين والأردن، سوريا ولبنان كان الناس بيعتمدوا على العمل اليدوي بشكل كبير. الفلاح بالأرض، النجار، الحداد والخباز وحتى ربة البيت، وكان التعب جزء من الحياة اليومية. عشان هيك بدل ما يقولوا شكرا بس صاروا يدعوا للشخص ويقولوا الله يعطيك العافية، بمعنى الله يقويك ويحافظ على صحتك ويجزيك على تعبك. مع الوقت انتقلت العبارة من ميادين العمل لكل تفاصيل الحياة، حتى صرنا نقولها لمين قدم لنا خدمة بسيطة أو بعد أي مجهود مهما كان صغير. السؤال، هل تنقال في كل الدول العربية؟ المثير للاهتمام بأنه عبارة يعطيك العافية منتشرة كتير في بلاد الشام وصارت جزء من الحديث اليومي. أما في دول عربية تانية فبيستخدموا عبارات مختلفة بتأدي لنفس المعنى، مثل الله يقويك، تسلم، بيض الله وجهك، وجزاك الله خير. لكن عبارة يعطيك العافية بقيت مرتبطة أكتر باللهجة الشامية، حتى أصبحت من أكتر العبارات اللي بتميزها. لكن السؤال، ليش لليوم ما زالت مستخدمة؟ لأن كلمة فيها إنسانية، هي مش مجرد شكر ولا مجرد تحية، هي دعاء صادق وفيها اعتراف بتعب الشخص اللي قدامك. ويمكن لهذا السبب رغم مرور مئات السنين ما زالت من أكثر الكلمات حضور في بيوتنا وأسواقنا وأماكن عملنا. المرة الجاي لما تقولوا لحدا يعطيك العافية، اتذكروا إنكم ما عم بتقولوا مجرد كلمة، انتوا عم تدعولوا بالصحة، القوة وطولة العمر. ويمكن هاي من أجمل العبارات اللي ورثناها عن أهلنا.

وتجلت كأن الكون صيغ بوجهها فصارت جمالا لا يقاس ولا يعد. إذا ابتسمت أهدت الحياة ضياءها ويخجل من حسن الملامح ما يشد. وعن الشد وكلنا لعبنا الشدة وضحكنا ربحنا أو خسرنا، بس يا ترى عمرنا وقفنا نسأل ليش ورق الشدة في 52 ورقة 2 جواكر، وليش في ملك وملكة وجاك؟ شو قصة الأشكال اللي منشوفها على كل ورقة؟ اليوم رح نكتشف سوا أسرار يمكن أول مرة بتسمعوها أو يمكن سمعتوها، ومع أسرار الشدة. بتعرفوا بأنه لعبة الشدة اللي منلعبها بكل بيت تقريبا إلها تاريخ طويل، بدأ من الصين وبعدها انتقلت للعالم الإسلامي ومنه لأوروبا لحد ما وصلت للشكل اللي بنعرفه اليوم. ورق الشدة بتكون من 52 ورقة مقسمات على 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 13 ورقة. في أعلى كل مجموعة منلاقي 3 شخصيات، الملك اللي هو كي، الملكة كيو، جاك جي، واللي كان قديم بيمثل الفارس أو مساعد الملك. أما الأسماء اللي بنستعملها ببلادنا فهي البسطوني، سباتي، ديناري، والكبة. هاي الأسماء أصلها من أوراق اللعب الإيطالية القديمة ووصلت لنا عبر العثمانيين ولسه بنستخدمها لليوم. كتير ناس بيحكوا بأنه الـ 52 ورقة بترمز لعدد أسابيع السنة، وأنه كل مجموعة بتمثل فصل من فصولها، أو أنه الملوك الأربعة بيمثلوا شخصيات تاريخية معروفة مثل الإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر. لكن المؤرخين بيعتبروا هاي تفسيرات وروايات شعبية، ما في دليل تاريخي قاطع إنها كانت الفكرة الأصلية من تصميم أوراق اللعب. يعني حتى ورق الشدة اللي بين إيدينا كل يوم وراء تاريخ طويل ورحلة امتدت بين حضارات مختلفة ولسه بيحمل أسرار وحكايات لليوم.

بدك توثق لحظاتك الحلوة بذوق راقي وجودة عالية؟ مع استوديو جوزيف للتصوير كل لحظة بتصير ذكرى بتعيش معاك العمر كله. منقدم خدمات تصوير الأعراس، الخطوبات، أعياد الميلاد، التخرج وجلسات التصوير الخاصة والعائلية بأسلوب عصري ولمسة فنية مميزة. وبمناسبة الموسم الجديد عنا عروض خاصة ومميزة بتناسب جميع المناسبات، ومنوفر كمان تصميم ألبومات ديجيتال فاخرة، تكبير صور بأعلى جودة، وجميع أنواع الطباعة باحتراف. احجزوا موعدكم هلأ وخلوا صوركم تحكي قصتكم على الرقم 0598 371 573.

مدينة وكل شارع وكل زاوية لها حكاية. يمكن مرقنا من المكان عشرات المرات لكن عمرنا ما سألنا كيف بلشت حكايته. اليوم رح نزور مكان جديد ونسمع القصة اللي خبها الزمن. ومع الزاوية الجراحية في القدس. تعرفوا انه اسم حي الشيخ جراح في القدس له قصة قديمة كتير، مش بس اسم طلع هيك صدفة.

المجلس. زمان في العهد الأيوبي كان في أمير اسمه حسام الدين الجراحي، كان مش بس قائد لكنه كمان طبيب وجراح، ومن هون إجا لقب الجراح. طيب شو يعني زاوية؟ كلمة زاوية زمان ما كانت معناها بس زاوية أو ركن، كانت مكان صغير في عبادة وتعليم قرآن، بنفس الوقت كانوا يستقبلوا فيه المسافرين والناس الغريبة، يعني زي ما كان روحاني وخدماتي بنفس الوقت. كيف صارت القصة؟ بعد ما تحررت القدس بزمن صلاح الدين الأيوبي، استقر الأمير الجراحي بهالمنطقة وبنى فيها زاوية وصار يعيش ويخدم فيها. بعد ما توفى اندفن بالمكان نفسه تقريبا، وصارت الناس تقول زاوية الشيخ جراح نسبة إله. مع مرور الوقت الاسم اختصر وصار يقولوا الشيخ جراح. أما كيف تحول لمكان معروف؟ مع السنين المكان كبر وصار فيه مباني وأوقاف وغرف، وبقي الناس تذكره كمكان ديني وتاريخي مهم بالقدس. الأهم إنه ضل اسمه عايش رغم كل التغييرات اللي صارت بالمدينة. معلومة يمكن تكون أول مرة بتسمعوها ويمكن لا، كتير ناس بيفكروا إنه الشيخ جراح كان شيخ ديني أو متصوف، بس الحقيقة الأقرب إنه كان طبيب وجراح وقائد أيوبي، واللقب مثل ما قلنا جاي من مهنته مش من كونه شيخ. هيك منكتشف بأنه أحيانا اسم بسيط على خريطة مدينة وراء حكاية عمرها مئات السنين. والزاوية الجراحية مش بس مبنى قديم، هي بداية اسم حي كامل من أحياء القدس ظل محافظ على حكايته لليوم.

يا نبض السماء إذا انبرى فيك السلام تكسر وتجسد فيك المعاذن والكنائس صلحت قلب الزمان فأصبح النور سرمدا. ونحن بنعرف النتيجة, لكن شو كانت البداية؟ كل اختراع, كل أغنية, كل فيلم, حتى بعض الكلمات اللي بنقولها كل يوم وراها قصة. اليوم رح نفتح معكم باب جديد من فقرة وراء الكواليس. ليش لوحة المفاتيح مش مرتبة ABC؟ بتعرفوا بأنكم تستخدموا لوحة المفاتيح كل يوم الكمبيوتر, لكن يمكن ولا مرة سألتوا حالكم ليش الحروف مش مرتبة من A ل Z؟ ليش أول سطر فيها بيبدأ ب Q W E R T Y؟ القصة بترجع لأكثر من 150 سنة. لما ظهرت أول آلات الكتابة في القرن 19 كانت الأحرف مرتبة تقريبا ترتيب أبجدي حتى تكون سهلة الاستخدام, لكن صار في مشكلة كبيرة. الأشخاص اللي كانوا يكتبوا بسرعة كانت الأذرع المعدنية, بتتذكروا كانت آلة الطباعة الأذرع معدنية داخل الآلة بتتحرك بسرعة كبيرة, لما يضغطوا على حرفين قريب من بعض بشكل متتالي كانت الأذرع بتتشابك وبتعلق, فبضطر الشخص يوقف الكتابة ويفكها بإيده. هون أجى المخترع الأمريكي كريستوفر شولتز وبدأ يجرب ترتيبات مختلفة للحروف حتى يبعد الأحرف اللي كانت بتنكتب مع بعض عن بعضها البعض, بيخفف من تعلق الأذرع داخل الآلة. بعد تجارب كتيرة ظهر ترتيب جديد اسمه QWERTY, QWERTY, نسبة لأول ستة أحرف في الصف العلوي. المثير للاهتمام بأنه الهدف من هذا الترتيب ما كان يخلي الناس يكتبوا أبطأ مثل ما بيعتقد البعض, إنما كان يساعد على تقليل أعطال الآلة الكاتبة وتحسين انسيابية الكتابة عليها. لما انتشرت الآلات الكاتبة حول العالم تعود ملايين الناس على هذا الترتيب. بعدها ظهرت أجهزة الكمبيوتر, لكن الشركات فضلت أنها تبقى على نفس التخطيط لأن الناس صاروا متعودين عليها, ولأنه تغييره كان راح يتطلب إعادة تدريب ملايين المستخدمين. واليوم رغم وجود تصاميم تانية مثل كولمارك ودفورك واللي بيعتبرها البعض أكثر كفاءة في بعض الاستخدامات, إلا أنه كويرتي بقي الأكثر انتشار في العالم لأنه صار معيار عالمي. يبقى اسم لوحة المفاتيح كويرتي ما إجا من شخص أو شركة, لكن أخذوا أول ستة أحرف من الصف العلوي وحكوها وصار هذا هو اسم أشهر لوحة مفاتيح في العالم. وهيك منكتشف إنه حتى لوحة المفاتيح اللي منكتب عليها كل يوم إلها حكاية, بدت من مشكلة ميكانيكية بسيطة وتحولت مع الزمن لتصميم بيستخدمه مليارات الناس حول العالم.

من نهاية حلقتنا لليوم. يمكن اليوم مر خفيف ويمكن تقيل، بس وجودكم معنا هو الأجمل دائما. شكرا لأنكم كنتوا جزء من هاللحظات. للقاء جديد، الله يحميكم. تحياتي معدت ومقدمة البرنامج نانسي عبد الله، وتحيات داني قمصية، وبتواصل دائم مع براثي راديو موال على 101.7 FM. ويومكم سعيد.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعملك مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرف يا زلمه هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى تروح كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نرى اليوم يعقوب يقدم ذبائح لله. هل تذكروا عندما خرج من البيت للمرة الأولى إلى أرض حاران؟ هل كان يبحث عن الله؟ كلا، كان يعتقد أنه يستطيع الهرب منه. لم يطلب أبدا إرشاد الله وفكره في أي أمر كان، وقد تطلب الأمر وقتا طويلا ليكتشف أن هذا لم يكن الطريق الصحيح للمضي قدما في الحياة.
2: مستمعي الكرام، مرحبا بكم.

0: قولي لي يا ميسون، هل من اللازم أن أنتمي إلى كنيستك؟
1: ولماذا؟ على كل، أنا غير مستعدة أن أضيع وقتي في تحويلك إلى طائفتي لكي تخلصي.
0: ولكنك على ما أعلم لا تعتقدين أن كنيستي الحالية تقدر أن تخلص، أليس كذلك؟
1: بكل يقين.
0: إذن ماذا تقولين؟ أي الكنيستين تقدر أن تخلص؟
1: لا أذكر أني سألت أي إنسان من أي كنيسة كان أن يتحول إلى مذهب معين ليخلص.
0: كيف؟ ألا تعتقدين أن كنيستك تقدر أن تخلص؟ إذن ماذا تعتقدين؟
1: يا عزيزتي، إن الكنيسة مهما كانت ومهما امتلكت فلا علاقة لها في خلاص الناس.
0: إذن كيف يمكن للإنسان أن يخلص؟
1: في الوقت الذي لا تقدر فيه أي كنيسة أن تخلص، يقدر يسوع المسيح أن يخلص.
0: يسوع؟
1: نعم، فأنت لا تخلصين بواسطة الكنيسة مهما كانت، بل تخلصين بواسطة شخص معين هو المسيح.
0: وهل تظنين أننا لم نسمع هذا من قبل؟
1: إذن فقد اتفقنا، هناك آلاف المسيحيين غير المخلصين الذين احتضنوا المسيحية ومع ذلك لم يقبلوا مسيح المسيحية.
0: إذن هل هذا هو السبب أننا لم نجد السلام في الكنيسة؟
1: إن السلام يا صاحبتي موجود في يسوع، أما التمذهب بأي مذهب فلا يقدر أن يعطيك أي سلام.
0: وهل أنت واثقة من صحة هذا الكلام؟
1: نعم، وإليك الدليل الإلهي، وليس بأحد أو بكنيسة غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.
0: إذن ماذا علي أن أفعل؟
1: آمني بالرب يسوع المسيح فتخلصي، لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: وهل تظنين أن المسيح يقبلني؟
1: إذا أردت أن تعرفي فاسمعي جواب المسيح الذي يقول: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.
0: أشكرك
1: وأرجو أن تعلمي يا صديقتي أن يسوع يحبك، وأنه مات لأجلك، وأنه حمل خطاياك لما كان معلقا على صليب الجلجثة. فاتخذيه الآن مخلصا لك، لأنه سيرحمك وسيسامحك.
0: هذا ما سأفعله بسرور يا ميسون. لقد ظننت أني مخلصة لأني أتردد إلى كنيسة معينة، ولكنك فتحت بصيرتي وعرفتني أن يسوع فقط هو المخلص الوحيد، بل والشخص الأوحد الذي يقدر أن يغفر الخطايا.
1: وستقبلينه باعتباره مخلصك؟
0: بالتأكيد، وأشكر الله.
1: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد.

0: حان موعدنا الآن مع فقرة جديدة من سفر التكوين. أحلى الأوقات أرجوها لكم مع سهيل موسى.
1: أحييكم أصدقائي أجمل تحية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. كنا قد رأينا في الحلقة الماضية أن يعقوب قد اكتشف أن يوسف حي. قبل ذلك كان يوسف قد عرف نفسه لإخوته. كيف كانت حالته حينئذ؟ كان يبكي، كان متأجج العواطف، خال من كل روح الحقد أو المرارة أو الانتقام، الأمر الذي أذهل إخوته. كان يوسف يرى يد الله وتتميم مقاصده في كل هذا، كان الله يتحرك في حياته. وعلم فرعون بالأمر وفرح جدا ليوسف، حتى أنه أمر باستخدام العربات التي كانت تعتبر تقدما تكنولوجيا واضحا في تلك الأيام. قال لهم: لا تجلبوا معكم أثاثكم، نحن سنؤمن لكم كل شيء. وها هم إخوة يوسف يلمسون عن قرب مدى ما تمتع به من استقبال يلمسه ويشارك فيه الملك والشعب على حد سواء، وذلك من أجل خاطر يوسف. والعجلات ذاتها التي اقترح الملك على يوسف أن يزودهم بها ستلعب دورها في إقناع أبيهم بصحة القصة وبأن يوسف

0: يوسف حي بعد. لم يصدق يعقوب ما كان يسمع. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. اقتنع وقال: يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. تطورات مثيرة حدثت هنا. كانت رؤية يوسف باعثا على ذهاب يعقوب إلى مصر. لا أظن أنه كان ينوي البقاء هناك، كان يريد أن يزور ابنه ثم يعود أدراجه إلى أرض كنعان حالما ينتهي الجوع، ولكنه لم يرجع إلى كنعان إلا من أجل دفنه هو، حيث مات في مصر ودفن في كنعان. هذا يأتي بنا إلى الإصحاح 46. كما قلنا، اعتقد يعقوب أن الزيارة لمصر لن تطول أكثر من بضعة سنوات، كما وأنه عندما ذهب إلى هناك كان متلكئا مترددا. تذكر مستمعي أن الله طلب من إبراهيم أن يبتعد عن مصر، وقد واجه مشاكل كبيرة هناك، كذلك الأمر بالنسبة لإسحاق. والسؤال الآن: هل يجب على يعقوب أن ينزل إلى مصر؟ كان بحاجة إلى تشجيع من نوع آخر أكثر من مجرد دعوة يوسف إليه. كان بحاجة إلى الضوء الأخضر من الله.
1: سأطلب من الأخت ميسون الآن أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى من هذا الأصحاح 46.
2: فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب. فقال: ها أنا ذا. فقال: أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك. فقام يعقوب من بئر سبع، وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله، وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان، وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه، وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر.
0: يا للعجب، نرى يعقوب الآن يقدم ذبائح لله. هل تذكر عندما خرج من البيت للمرة الأولى إلى أرض حاران؟ هل كان يبحث عن الله؟ كلا، كان يعتقد أنه يستطيع الهرب منه. لم يطلب يعقوب أبدا إرشاد الله وفكره في أي أمر كان. لم يكن يعتقد أنه بحاجة إلى الله في حياته، وقد تطلب الأمر وقتا طويلا ليكتشف أن هذا لم يكن الطريق الصحيح للمضي قدما في الحياة. كم من المسيحيين اليوم يعيشون أسبوعهم بمنأى عن الله، يتخذون قراراتهم بأنفسهم ويتصرفون كما يحلو لهم، ثم يذهبون إلى الكنيسة أيام الأحد بكل خشوع وتدين، ظنا منهم أن هذه هي إرادة الله، وفي آخر يوم الأحد يودعون الله على أمل اللقاء به في الأسبوع القادم ليحيوا أسبوعهم من جديد على هواهم. هذا الرجل يعقوب عاش معظم حياته دون أن يطلب الله، ولكن الآن عندما يصل إلى بئر سبع، ها هو يقدم الذبائح لإله أبيه إسحاق. نعم، عند بئر سبع حط يعقوب رحاله، وهي بقعة لها ذكرى تاريخية في حياة إسحاق، حيث بنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب الذي كان قد ظهر له وأوصاه بعدم النزول إلى مصر. والآن سيتعامل الله مع يعقوب بكل رحمة ويظهر نفسه له. أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. اطمأن يعقوب إلى وعد الرب أنا أنزل

0: معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. فقد تنازل الله وتدخل في حيرة عبده الهزيل، وعرف كيف يشدد قلبه المجرب، ويعد الله يعقوب أنه سيصنع منه أمة عظيمة في مصر. وستجد تحقيقا لذلك في سفر الخروج الذي سنبدأ دراسته قريبا. استمع إلى الآية السابعة من الإصحاح الأول منه: وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. حدث انفجار سكاني هائل في أرض مصر. لماذا؟ لأن الله كان يتمم وعوده ليعقوب: سأجعلك أمة عظيمة في مصر. فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله، ويركب يعقوب إحدى العربات وينطلق في طريقه إلى مصر. صديقي المستمع، يمكننا تقسيم حياة يعقوب إلى ثلاث مناطق جغرافية: أرض حاران، أرض كنعان، وأرض مصر. وهذه المناطق الجغرافية الثلاث تدل على مستويات روحية ثلاثة في حياة يعقوب. ترك يعقوب الأرض بعصاه فقط، وعندما أتى إلى حاران كان رجلا جسديا يحيى لنفسه، ثم خرج من حاران هاربا من حميه وخائفا أن يلاقيه أخوه عيسو في الطريق. وفي أرض كنعان تصارع يعقوب مع الله، ولكن ذلك كان بقوته الشخصية. أما الآن وهو ذاهب إلى مصر لم يكن هاربا ولا كان يسير بقوته الذاتية، كان يسير بالإيمان. يا له من تغيير هائل قد حصل في حياة ذلك الرجل. بالرغم من أن يوسف هو الشخصية الرئيسة في هذا القسم من التكوين، إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ حياة يعقوب أيضا. لقد أصبح في هذه المرحلة الرجل الذي يريده الله، ولا يمكن لأحد أن يصنع رجلا كهذا سوى الله. اسمح لي أن أكرر ما قلته: حياة يعقوب في حاران تمثل لنا رجل الله الذي يحيا بحسب الجسد، وحياته في أرض كنعان تمثل لنا رجل الله الذي يقاوم معتمدا على قوته الذاتية، وحياة يعقوب في أرض مصر تصور لنا رجل الله الذي يسير بالإيمان. وهذا ينطبق على الكثيرين منا اليوم. لابد وأننا مررنا في حياتنا بتلك الفترة التي فيها سمعنا الكلمة والتصقنا بالرب، ثم أتى وقت حاولنا فيه كل جهودنا أن نقاوم ونحيا له، ولربما استمر ذلك لسنوات طويلة، إلى أن جاء الوقت الذي فيه وجدنا نموا في النعمة وفي معرفة الرب يسوع، وبدأنا نسلك بالإيمان. وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه، وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر. بسبب الجوع كان على يعقوب أن يأخذ جميع أفراد العائلة مع جميع المواشي، لأنها كانت ستهلك لو تركها هناك. لم يخطر على بال يعقوب أنه سيدخل الأرض ضيفا على حاكمها فرعون، الذي كان في مقصوده أن يكرم يوسف في أبيه وإخوته. تعطينا الآيات التالية سلسلة نسب يعقوب، وهذا النسب هام جدا لأنه سيقود إلى الرب يسوع المسيح، وسنتتبع أثره في سائر أرجاء الكتاب المقدس. وللروح القدس غرض من كل تعداد، غرض من كل نسب، ذلك أن الأنساب في سفر التكوين تتأسس على باعث إلهي في تدوينها.
1: وبعد تعداد أبناء يعقوب نقرأ ما يلي من العدد 26 وحتى 34 من الفصل 46:
2: جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفسا، وابنا يوسف اللذان ولد له في مصر نفسان، جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان، ثم جاءوا إلى أرض جاسان. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. فقال إسرائيل ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواش وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما صناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن، نحن وأباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم رجس للمصريين.
0: أتى مع يعقوب إلى مصر من نسله 66 فردا. طبعا كان يوسف وعائلته في مصر، وبهذا يكون مجموع بيت يعقوب 70 نفرا. لاحظ أن الوحي يذكر كل ابن من أبناء يعقوب ونسله بالاسم، ولكن لماذا تعطى كل هذه الأسماء في الكتاب المقدس؟ ألا يوجد شيء آخر أهم من هذا ليذكره الله لنا؟ وهل يوجد أهم من الرب يسوع المسيح يا صديقي؟ هذه الأسماء التي تقرأها ستقود إلى المسيح، وستجد بعضا من هذه الأسماء في الإصحاح الأول من إنجيل متى في بداية العهد الجديد أو الإنجيل المقدس، كما سنجد بعضا منهم في بداية إنجيل لوقا عند الحديث عن نسب المسيح أيضا. لهذا السبب هذه الأسماء مهمة جدا. هناك سبب آخر شخصي لوجود هذه الأسماء. هل سمعت صديقي عن سفر حياة الخروف؟ السؤال هنا: هل اسمك مدون هناك؟ كما أن هذه الأسماء تنتمي إلى نسب المسيح بالولادة، كذلك أنت لا يمكن أن يكتب اسمك في سفر الحياة إلا بالولادة الروحية، أي بقبول المسيح بالإيمان في حياتك. أنا لا أعرف مستمعي ما هو مركزك في الحياة وأي منصب تشغل وما مدى أهميتك على الصعيد الاجتماعي، ولكني أعلم أن الله يحبك ويهتم بك شخصيا مهما كان مركزك، بل وهو يحصي شعور رأسك ويهتم بأدق التفاصيل في حياتك. العالم مليء بملايين الناس، إلا أن الله لا ينظر إلا للأفراد، كل فرد هو مهم في نظره. نعم، أنت فرد مميز بالنسبة لله. والقائمة الموجودة في نسب يعقوب، أنا لا أعرف كل الأسماء التي تحتويها ولا أهتم بها أصلا، لكن الله يهتم بكل شخص فيها. لقد سر به أن يضع هذه الأسماء لأنها خاصته. وهذا يجعلني أطرح عليك السؤال ثانية: هل اسمك مكتوب في سفر حياة الخروف؟ والآن يأتي يعقوب وكل عائلته إلى أرض مصر. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان، ثم جاءوا إلى أرض جاسان. نرى في يعقوب هنا ما سبق أن رأيناه في إبراهيم وإسحاق، اللياقة المهذبة، حيث نجده يرسل يهوذا إلى يوسف ليخبره بقدومهم إلى جاسان. ولقد مر بنا مظهر من مظاهر ثقة يوسف وإيمانه وحكمته حين أخبر أباه أنه سوف يسكنه في أرض جاسان، وذلك قبل أن يستأذن فرعون، ثقة منه في الرب الذي سيعطي نعمة أعظم في عيني فرعون. يا لها من صورة تلك التي نراها هنا. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا، وقع على عنق أبيه وقبله وبكى. كانت العواطف قوية عند الطرفين حتى قال يعقوب ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. وما كانت العظمة العالية لتضعف من المحبة التي كانت تربط الابن بأبيه في أرض الموعد. يا له من لقاء فريد. كانت الفرحة لا تسع يعقوب، كان كهلا، وهذا أدخل الفرح إلى قلبه قبل أن يذهب إلى القبر. ولربما كان قد قطع الرحلة بصعوبة، ولكن الله كان سيعطيه مزيدا من السنين ليحياها في أرض مصر، سنين سيقضيها مع محبوبه يوسف. لاحظ أن يعقوب الآن هو ابن الرب الذي يسير بالإيمان. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما صناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواش منذ صبانة لكي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم رجس للمصريين. كان المصريون لا يهتمون أبدا برعاية الأغنام، وكانوا يعتبرون كل راع للغنم رجسا. من المثير أن كلمة الله تتكلم كثيرا عن الرعاة، وهم صورة للرب يسوع الراعي العظيم، الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف، والذي يهتم بقطيعه اليوم ويرعاهم. وسيظهر هذا الراعي العظيم ثانية عن قريب. بالنسبة للعالم هذا الراعي محتقر ومخذول ورجس، بل أنهم وضعوا صورة مغايرة له تختلف تماما عن راعينا الحقيقي يسوع. اعلم هذا يا صديقي، أن يسوع المسيح ولد من عذراء، أجرى معجزات، مات على الصليب من أجل خطايانا، وقام بالجسد من بين الأموات. هذا هو الراعي الذي يبغضه العالم والذي يعتبرونه رجسا. كان الرعاة بالنسبة للمصريين مصدر رجاسة كما قلت، ويوسف طلب من إخوته أن يقولوا لفرعون أنهم رعاة مواشي، وسنرى أن فرعون سيعطيهم أرض جاسان ويطلب منهم أن يهتموا بمواشيه هو. ومن هنا أصبح أبناء الشعب القديم هم الرعاة في أرض مصر. سنجد أن أرض جاسان ستصبح موطنا للشعب لفترة طويلة من الزمن، وبعدما يموت يوسف سيتعرضون للذل والعبودية، ولكن الله سيكون معهم كل الوقت وسيصبحون أمة عظيمة، ثم سيقتادهم الله من مصر بقيادة موسى. كما سبق وقلت، لا يوجد أي ذكر في الكتاب المقدس أن الله ظهر ليوسف وتكلم معه مباشرة كما فعل مع سائر الآباء، ومع ذلك فإننا نرى العناية الإلهية واضحة في حياته.
1: واضح لنا الآن أنه جاء إلى مصر إنما ليعد الطريق لعائلة يعقوب ليحيوا في مصر حسب ما قال الرب لعبده إبراهيم. إلى اللقاء مستمعي، وليبارك الرب حياتك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com.
3: اس من خلال الكيو ار الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: المركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: جول جول جول جول.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطار.

0: الساعة الآن 13:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
4: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد يجمعنا عبر أثير موال من مدينة الميلاد بيت لحم. الكل بشكي والكل بتحدث عن الأزمات اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني اليوم، وحقيقة الشعب اليوم يعني لو حكينا بصراحة الكل تعبان، الكل بيشعر ان في شيء خطأ بيجري في المنطقة، ما حدش راضي على الأمور كثيرة، سواء في أمور الخدمات العامة، في الأمور السياسية، في الأمور الاقتصادية، كل ما يدور حقيقة في منطقتنا اليوم يشعر بالتعب. يعني ما تلوموا كثير ناس بكونوا هيك صحيين وماشيين بالشوارع ومش عارفين وين رايحين، أو رايحين على أماكن العمل بدون نفس إذا وجدت أماكن العمل. اليوم الهموم كبيرة والأحمال ثقيلة، والمواطن الفلسطيني مطلوب منا الصبر، مطلوب منا الصمود، مطلوب منا التحلي بأقصى درجات الصمود وأقصى درجات الصبر. شو المقصود بالصبر اللي ممكن يعني يصبر هالمواطن اللي الأشياء الضرورية، يعني أبسط مطالب الحياة اليوم هي أصبحت حلم كبير عنا كفلسطينيين بنعيش على هاي الأرض. اليوم إذا المية أجتنا ثلاثة أيام في الأسبوع بنشعر إن احنا عايشين في نعمة كبيرة. اليوم إذا بنسمع عن تخفيض أسعار المواد الأساسية لو شيء بسيط بنشعر بإنجازات كبيرة. اليوم حتى يوم نسمع عن سوبر ماركت أو مول تجاري عامل عروض، يعني بنشعر بالراحة النفسية نوعا ما. مع العلم يا أخوان نحن من داخلنا بنكون مقتنعين إن هاي مش الأسعار الحقيقية، وكثير محلات تجارية للأسف الشديد أو مولات بتروح عليهم بقول لك العرض خلص، يعني راحت عليك. فهاي الأمور جعلت المواطن الفلسطيني هيك اليوم كركب أموره، مش عارف منين يبدأ، مش عارفين هالدائرة اللي عايشين فيها إمتى رح تنتهي، إمتى رح نصل لخط النهاية، إذا كان هناك خط نهاية أو بداية جديدة.

0: الإطلالة المسائية التي نحاول من خلالها أن نستمع إليكم كما تستمعون إلينا. حابين هيك تشاركونا بآرائكم بحديثكم الطيب، وبنمسي على الجميع، جميع متابعينا الإعلامية مها يوسف مساء الخير، سيف الحمايدة، الكل بتحدث عن الصبر ورحلة الصبر والصمود على هذه الأرض. احنا بدنا مقومات الصمود. كل حكومة فلسطينية أول ما تسلم الحكومة بتتحدث عن البحث عن مقومات الصمود للشعب الفلسطيني. اليوم يا أخوان ما في مقومات، أو في مقومات وإحنا مش شايفينها بجوز للصمود. اليوم الشعب مشغول في موضوع البطالة، في موضوع الفقر، في موضوع الديون، المتعثرين، انقطاع المياه، الشوارع، الغلاء. هاي الأمور هي اليوم اللي بتهم المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى. يعني تيجي تحكي له اليوم تعال نناقش، هل ضروري يكون عندنا مجلس تشريعي ولا مش ضروري؟ ممكن في ناس تسبوا عليك، يقول لك احنا فيش وانت فيش، بدنا في المجلس التشريعي. إذا تيجي تقول لهم شو رأيك ونعمل تغيير حكومي، ممكن يصير يعملوك مسخرة في البلد، يقول لك شو اللي بتحكي فيه. هاي الأمور أصبحت أمور لا تعني المواطن الفلسطيني. اليوم المواطن الفلسطيني تعنيه فقط مقومات الصمود وكيف يستمر في رحلة البقاء على هذه الأرض. المواطن اللي مش قادر يدفع فواتير المتراكمة عليه، المواطن الأكبر همه اليوم يا أخوان إن ما يكونش عليه شكات راجعة ولا يكون مديون للبنك. المواطن اليوم بتمنى إن يعيش يوم بدون نكد وبدون اتصال من المحامي وقل له في عليك قضية فلانية. كثير بتمشي مع ناس بيكونوا يتلمسوا إذا في حاجز للشرطة ولا ما فيش حاجز للشرطة. مش الشرطة الإسرائيلية يا أخوان، نتحدث عن مناطقنا السلطة الفلسطينية، لأن ممكن في أي لحظة يعتقلوه حطوه في السجن والمطلوب منه يدفع الديون المتراكمة عليه، وكيف سيدفعها تبقى الأمور يعني معقدة نوعا ما. كثير ناس كما يقولون ياما في الحبس مظاليم، ياما ناس مش قادرين يا أخوان يدفعوا الديون المتراكمة عليهم. هم مش نصابين، لكن الحالة الاقتصادية أوصلتهم إلى ذلك. هذا الموضوع يعني كثير يتحدثوا فيه المواطنين، وزي ما حكيت كل يوم في ناس بيقول لك هو بطلع في سيارة بيقول له إذا بيقول له في حاجز للشرطة يصاب بالانهيار خوفا من أن يتم فحص هويته أو يتم التعرف عليه. عندنا مواطن شريف، مواطن صامد، مواطن قدم للوطن أكثر من كثير ناس قدموا للوطن، لكن الدين هدى وجعله اليوم من المطلوبين للعدالة. عن أي عدالة نتحدث في هذا الوطن إذا كان المواطن لا يستطيع توفير عمل اللي يسد الديون العالية؟ نرسل بتحيات المحبة لكل متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل من يتابع أثير موال في هذا المساء. إن شاء الله دايما بتضلوا بخير بصحة جيدة، معنوياتكم إن شاء الله بتضل عالية، إن شاء الله بتضلوا صامدين وصبرين على هذه البقعة من الأرض. الخير قادم بمشيئة الله تعالى، وإن شاء الله إن الأمور القادمة بتكون أمور جيدة جدا، وإن شاء الله إن القادم بكون أفضل لهذا الشعب المعطاء. أخي ياسر الله يسعد مساك. حديث البلد كما عودناكم، حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول لاستفساراتكم، طرح قضاياكم همومكم على الهواء مباشرة. نسعد دائما بسماع أصواتكم من خلال البث المباشر لأثير موال، ومن خلال أرقام موال المفتوحة دوما. أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة، أو لإعطائنا نصيحة، أو لإعطائنا مجرد كلمة أمل، أي كلمة ممكن تأثر في نفوسنا. نذكر بأن أرقامنا أصبحت الآن متاحة
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة، ودائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة لجميع الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم جميعا، ودائما نسعد بهذا التواصل الجميل. بنوجه تحيات المحبة لسيف الحمايدة، عبد أبو عمر الله يسعد مساك، أخونا فراس مساء الخير، أخونا أحمد، بكل المسؤولين مشغولين في تطوير مشاريع لأبنائي، نفس الشيء في غزة. يعني أخبار كثيرة وربما تعليقات كثيرة ترد من هنا وهناك. الدكتور سليم الشاعر، أسعد الله مساكم بالخير والخيرات والنور والسرور والبركات، وربنا يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، وربنا يحفظكم من كل سوء وشر. مساء الخير للجميع مع الاحترام. نادي حسن الله يسعد مساك، وبالمسي كمان على الصديقة يوب اللي بتابعنا من العاصمة الأردنية عمان. دائما مساء الخير للجميع، ونبدأ حديث البلد مع إطلالة سريعة على أحوال الطقس كما يرصدها لنا الصديق والزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. فياض الله يمسيكم بالخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان، ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: يحفظكم الله. كيف تبدو أحوال الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة؟
2: نعم زميل عثمان، الثلاثاء والأربعاء لا يترى تغيرات على درجات الحرارة، مع بقاء الجو مستقرا بوجه عام، بمعنى أننا ستكون الأجواء حارة في المناطق الجبلية والمرتفعات خلال فترة الظهيرة، وشديدة الحرارة في باقي المناطق. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة في بعض الأحيان، مما يعمل على رفع قيم الرطوبة خلال ساعات النهار، فبالتالي نشعر بالضيق خلال ساعات النهار، بينما في ساعات مساء والليل تتغير وتتبدل الأجواء، تصبح المرتفعات الجبلية أجواء منعشة ولطيفة، وقد تكون في بعض الأحيان باردة نسبيا. تكون أجواء بشكل عام في المرتفعات خلال ساعات مساء والليل أجواء صافية إلى غائمة جزئيا في بعض الأحيان، بينما يوم الخميس نحن على أعتاب ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة. بعض النماذج العددية زميل عثمان ترسم لوجود حال موجة حارة تبدأ من يوم الجمعة وتنتهي يوم الاثنين، لكن حتى هذه اللحظة لا شيء ثابت وكل شيء متغير. ننتظر قليلا إن شاء الله تعالى حتى تثبت البيانات بما يخص ببداية الأسبوع القادم. الرياح التي كما أسفنا قبل قليل هي رياح شمالية غربية معتدلة، معتدلة السرعة تنشط في بعض الأحيان، وبسبب وجود الحر أو الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات الظهيرة بشكل عام، نحذر من بعض الإشعاعات الشمس فترة طويلة خصوصا في ساعة الذروة، وعدم ترك الأطفال والولاعات أو المواد قبل الاشتعال داخل السيارات خلال هذه الأجواء ولو لفترات زمنية قصيرة، بالإضافة نهيب المواطنين إلى الإكثار من شرب السوائل وعدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 29، تنخفض ليلا لتصبح الصغرى 19. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
0: دائما كان الله في عون شعبنا. لكن بالنسبة للحديث عن موجات حر شديدة، يعني حتى لهذه اللحظة يعني ما في أي تأكيدات ولا في علامات بعيدة على ذلك أستاذ فياض؟
2: نعم، هي المؤشرات حتى هذه اللحظة زمنا عثمان هي متغيرة. لدينا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة في بداية من الأسبوع القادم تحديدا يوم الأحد والاثنين، يتوقع أن تسجل درجات الحرارة معداتها العامة بحوالي 5 درجات مئوية لهذين اليومين. لكن إذا امتدت اليوم الثالث وبدأت من يوم السبت فيمكن اعتبارها أنها موجة حارة، لكن إن شاء الله تعالى يتبين أو نتبين هذا الأمر خلال التحديث للنماذج خلال مساء هذا اليوم إن شاء الله تعالى. بعض النماذج العددية ترسم ذلك زمن عثمان نعم، وبعض الآخر ما زال مترددا حتى هذه اللحظة، لا يوجد ثبات على ما هي طبيعة الأيام القادمة تحديدا يوم الأحد والاثنين إن شاء الله. نعم
3: نعم، لكن بشكل عام ما زال الصيف هذا العام صيف هادئ نوعا ما فياض.
2: نعم، رغم أنه صيف تموز صيف عزيز وبعيد عن الموجات الحارة المرهقة، ولكن يبقى أثره كما قال أجدادنا زمن عثمان تموز طباخ العنب والقوز. نعم، هي أجواء صيفية اعتيادية الحمد لله رب العالمين، بعيدة حتى هذه اللحظة على الموجات الحارة. وصدقا زمن عثمان الموجات الحارة الآن تضرب القارة الأوروبية وبعض مناطق أفريقيا، فبالتالي هذا يتيح لنا أن نتنفس قليلا. قد تمر أيضا لدينا تيارات هوائية باردة نوعا ما، مما تجعل الأجواء أقرب إلى أن تكون ربيعية في ساعة المساء والليل، لكن إن شاء الله تعالى تبقى هذه الأمور ثابتة حتى نهاية الصيف. ويتوقع زميلنا عثمان أن التوقعات الموسمية تبشر بقدوم الشتاء مبكرا ووجود منخفضات إن شاء الله تعالى في فصل الخريف، لكن تبقى احتمالية يعني متغيرة وغير ثابتة. نعم
3: نعم، شكرا شكرا للزميل والصديق الأستاذ فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم ألف عافية فياض.
2: طيب الله أوقاتكم، كل خير زميلنا عثمان.
3: شكرا كثير. هذا بالنسبة لأحوال الطقس وأجواء تموز التي نتمنى دائما أن تبقى كذلك. رسالة من صديق، حتى الشعب بيروحوا الصف على الدور لحتى يدفعوا مستحقات التأمين الصحي، وصاروا ينزدوا بسبب دوام يوم واحد فقط، صاروا ينذلوا يعني. أخوي أحمد بيقول الصبح سمعت تقرير قناة 15 عن صفقات تهرب من طرف أحد من طرف آخر في غزة بأرقام خيالية، يعني هاي الأرقام دائما نسمع فيها. فراس بيقول لك بنحكي وما حد سامع من المسؤولين، ضل احكي يا فراس وإن شاء الله أن صوتك بصل يوما ما. أبو توفيق حوش الله يسعد مساك أبو قصي ومساء الجميع، الله يديمك وقويك، أنت دائما بتجيب شغلات على الوجع، الله يحفظك أبو توفيق وديم عليك دائما. هيل النصار مساء الخير، وكمان بنوجه تحيات المحبة لكل المغتربين اللي بتابعونا من كل مناطق الوطن. مدير برنامج جابوس، بتعرف شو برنامج جابوس؟ هذا المحفظة للموظفين اللي أصبحوا اليوم الحكومة مديونة للموظفين، عملت لهم تطبيق اسمه يابوس، بتحط لهم شوية مصاري في 500 شيكل عشان يدفعوا الفواتير الكهرباء والمي والإنترنت. مدير برنامج يابوس بوزارة المالية يقول من المتوقع اشتراك جميع الموظفين العموميين بالتطبيق خلال الشهر الجاري بشكل تدريجي، كل الموظفين عيابوس رايحين. ألو مساء الخير.
4: يسعد مساك أخو عثمان.
3: الله يمسيك بالخير والمحبة يا رب.
4: محمد عايش معك حبيبي.
3: الله يسعد مساك أخي محمد، تفضل.
4: صديقي في عندي مشكلة أنا.
3: نعم.
4: بلدية هندازة، أنا ساكن عند بير المي.
3: نعم.
4: أجو صبيت الشارع بطون على نفقد الخاصة.
3: نعم.
4: صبيت الدخلة من أولها لآخرها، وأجو في رمضان علينا كان في مشروع زفتة وخلعوا البطون هذا، كان يومين ثلاث من زفتها. ومن رمضان إلنا، وبتعرف انت انت كده متأثر في المستوطنين وكذا، فبعرف شو النظام.
3: نعم، يعني انت كنت حامل بطون على جنب الشارع مع...
4: انا صبيتها، لا الشارع كله صبيت الدخلة، صبيتها كلها طبعا، هو شارع رئيسي بيطلع وضع حال.
3: نعم،
4: صبيتها كلها، واجت بلدية هندازة خلعت الشارع، وكان يومين من عبد الشارع، يعني اجوا مشروع ان تسوي تعبيد وراحوا مرجوش.
3: هذا الشارع اسمه شارع بير المي،
4: عند بير المي مقابل بير المي.
3: طب ورجعت
4: عليك تحكي لنا مع رئيس بلدية هندازة، بتواصل معه
3: نعم نعم راح نتابع مع المهندس رتب عبياتنا، راح ابعث له رساله اذا كان عنده تعقيب على ذلك ونشوف شو المشكله بالضبط. يعني هم قالوا لك قبل فتره انهم راحين يعبدوا في مشروع، لكن طلع لا في مشروع ولا في اي شيء.
4: اجى في ايام رمضان خلع وراح، وكان يومين ثلاث من افتح حتى قبل العيد. في الفتره هذه تابعت معهم ورجعت عليهم اكثر من مره، قالوا لي احنا في حرب. قلت لهم طب احنا يعني وخلعنا بكيري برضو في حرب، يعني ليش خلعتوه؟
3: والله بيني وبينك مشكلة البلديات انها دايما بتعمل حركات، انها بتتعمل كذا كذا وما بتكمل للأسف مشاريعها. هذا الموضوع
4: يعني
3: ان شاء الله
4: رح... المنطقة لعنا مهددة اصلا، انت عارف المستوطنين بظلوا طايحين طالعين. تعرفش احنا يوم نخلع الشارع او منخليش زبطة او منخليش بطون، بتحس ان هالمنطقة ما يعني مش فيها سكان.
3: نعم يعني انت كثر خيرك انك عملت لهم الشارع بطون بدل ما يخلوه على حالته، لو خلوه افضل.
4: انا لي 15 سنة ساكن تحت وسويت الشارع وبلدي تنده زي ما اجت علينا يعني. بس اجت طلعوا لنا يعني.
3: يا سيدي راح نتابع،
4: اتمنى ان صوتنا يصل لبلدي تنده.
3: نعم انا ابعت لك الرسالة مباشرة للمهندس راتب عبيات، وان شاء الله انه بيكون في جواب يا صديقي.
4: شكرا لك يا حبيب وغلبناك معنا.
3: الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا كثير. بشأن شارع بير المي، يعني تخيلوا مواطن عامل تعبيد أو عامل بطون في شارع، يعني والبلدية بتقوم بإزالته من أجل تعبيده وما بيعبدوه. يعني هذا السؤال أصبح الآن مطروح، بعثت للمهندس راتب عبيات ان شاء الله انه بيبعث لنا شو المشكله بالضبط في هذا الموضوع. حابين نمسي على صديقنا مجد حسنات، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. الصديق عيسى ابو سعد ابو رجائي بيمسي على الجميع وعلى الاستاذ معتز العروج، يسعد مساك ومسا الاستاذ معتز وجميع الشباب اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكو. الكل تابع العطوة العشائرية اللي حدثت في بلدة الخضر في يعني حادثة المغدور حسين عيسى وكيف آلت إليه الأمور. طبعا بنذكر إن المغدور حسين قتل في بلدة سلوان في القدس، وتم حضور الجاهة العشائرية من القدس إلى بيت لحم لأخذ العادات، لكن لم يتمكنوا من أخذ العادات المطلوبة بسبب حالة الغضب اللي كانت موجودة والحزن الشديد عند الأهل. وعليه تقرر أن تكون العطوة مرة أخرى يوم غد بعد صلاة العصر في بلدة الخضر. اليوم كمان سمعنا عن وفاة شاب مقدسي طعنا بالسكين، ارتفاع ملحوظ حقيقة في حوادث العنف والقتل في المجتمع الفلسطيني. والحديث كما قلنا ان اليوم قتل الشاب عمر زهران البالغ بالعمر 30 عاما من سكان القدس الشرقية، متأثرا بعد أن تعرض للطعن ليلة أمس. يعني هاي الأخبار هيك بتجعلنا نتساءل وين احنا رايحين في هذا الموضوع. يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا من المدينة المقدسة من مدينة القدس الأخ والصديق الشيخ أبو علي العبيد البرناوي، ممثل عشائر القدس في بيت لحم. أخي أبو علي الله يمسيكم بالخير بداية.
5: يسعد مساءك أخوي، حياك الله، وأريد أن أحييكم بتحية الإسلام وسلام لمدينة بيت لحم، مدينة السلام من قلب القدس ومن أحرار وشرفاء بيت المقدس، أولى القبلتين وذار المسجدين وثالث الحرمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا أخوان.
3: نعم أخي أبو علي، يعني نتحدث دائما عن زيادة العنف في المجتمع الفلسطيني، وربما أنتم كرجال إصلاح وعشائر يعني لكم دور كبير جدا في أخذ العوائد، التخفيف من تبعيات هذا الموضوع، ولا تدافعون عن المجرمين القاتلين كما يتصور للبعض. تحدثنا بداية بشكل عام، يعني هل هناك في ارتفاع في عدد حالات العنف في المجتمع الفلسطيني، حالات القتل اللي بيتم متابعتها وخاصة في مدينة القدس والمناطق المحيطة بها؟
5: تمام. أول شيء كل الشكر والتقدير لراديو موال وكل أفراد الطاقم الرائع وللمستمعين الأعزاء. إحنا اليوم في القدس بالذات وخاصة سلوان على شفا حفرة من نار اللي من نتعرض له من تهجير ومن اضطهاد من دولة أو من أناس بدون فتنة في هذه البلد وهي مدينة القدس. فإحنا بالمختصر إحنا ما كنا يوم من الأيام إحنا منيجي ندافع عن المجرمين، لا بالعكس إحنا منيجي نعطي حق لكل واحد مظلوم أو واحد قتل ظلما أو بهتانا أو زورا. فإحنا نفتقر يا أخوي لشغلتين في فلسطين، نفتقر للقانون المدني وللدولة الإسلامية في القصاص. فنحن نكتفي على شغلتين، نكتفي على شغلة الدية وإما العفو. فكل الشكر والتقدير لرجال الإصلاح اللي بواصلوا ليلهم بنهار لوقف الجريمة التي كل يوم في تزايد بسبب عدم الأخلاق والقيم والمبادئ.
0: نعم أخي أبو علي، يعني غدا إن شاء الله راح تعودوا من جديد إلى مدينة الخضر، بلدة الخضر، لأخذ العوائد المتبعة في قضية المغدور حسين عيسى. أين وصلت هذه القضية حقيقة؟
5: الحمد لله رب العالمين، تم الاتفاق والوفاق في هذا الملف، وكان في سوء فهم بسيط في بعض من الأعراف العشائرية، لكن العرف العشائري ليس مقدس. نحن تحت مظلة الشرع وما يحكم الشرع في هذا الملف احنا جاهزين فيه، وكان هدفنا الاساسي انه نوصل الحق لهذا المظلوم وما نساوم في دم واحد قتل مظلوما. ولو جبنا له كل مال الدنيا، مال الدنيا لا يساوي قطرة دم مسلم. فاحنا بنحاول ان نوقف الجريمة في مدينة بيت لحم وفي القدس وفي فلسطين عامة.
0: نعم، وغدا يعني يعني الموعد بعد صلاة العصر، يعني مجيكم إلى بلدة الخضر من أجل أخذ العوائد ودفع الأمور المتبعة والمتعارف عليها.
5: إن شاء الله إحنا بكرة إن شاء الله بعد صلاة العصر سنتواجد في مدينة بيت لحم عامة والخضر خاصة ومدينة بيت لحم القدس جزء لا يتجزأ وهم رئة واحدة، وإن شاء الله الأمور بتمشي بجهود الخيرين التقيين الأنقياء من رجال العشائر الصادقين في هذه البلد.
0: نعم، يعني كثير في ناس بتحدثوا عن أرقام خيالية نوعا ما بطلبوا دفعها في مثل هاي الجرائم البشعة حقيقة. شيخ أبو علي، يعني هل أنتم مستعدين غدا، وأنت يعني لباس ثوب في هذه القضية بالتحديد، هل أنتم مستعدين غدا إذا طلب منكم مبالغ ربما تكون كبيرة نوعا ما؟
5: إحنا جاهزين شو بترتب علينا في هذا الملف. وانا بدي اضيف واعيد واكرر انه شو ما جبنا مصاري دفعنا لا يساوي قطرة دم مسلم من الشهيد حسين رحمة الله عليه. لكن في شوي شغلة في خلاف بسيط وحاد من خلال هذه الاذاعة اوضحها يا اخوي.
0: تفضل.
5: اول شغلة، لما احنا نيجي والناس تطلب 500 او 600 او 700 فوق المتعارف عليه، فوق المتعارف عليه والدم المسلم واحد، فلما بيجي واحد بيقول له أنا على سبر الناس بمشي، أنا على سبر الناس بمشي واللي صار قبلي أنا بمشي، لكن إذا اليوم ده صير 450 على يدي لا روح اقتل لي كمان واحد اثنين ثلاث، فصفت كمان جريم وجريمتين عشان نكثر المبالغ. المبالغ مش هدف أساسي ومصاري مش هدف أساسي، الهدف الأساسي عندنا إن حنوقف الجريمة ولا كل إشي فيما بعد بترتب وبتكون الناس هادية وكل واحد راح يأخذ حقه من ضمن شرع ربنا والأحكام الشرعية.
0: نعم شيخ أبو علي، يعني أنت قلت أن القانون العشائري يعني ليس منزل ويمكن يعني يمتاز بالمرونة نوعا ما حقيقة، هل يعني من خلال خبرتك في هذا الموضوع أن القانون العشائري بحاجة للتطوير أكثر ليتماشى مع الواقع الحالي الفلسطيني، ولا دائما نقول أننا سنتبع العادات والتقاليد التي سبقونا من طبقوها؟
5: لا نعم صحيح، إذا نقدر نسن سن حسنة في العشائر ونضيف إشي صح في العشائر اللي نوقف هذه الجريمة مش غلط.
0: نعم
5: النهاية لما يعني اليوم زي التواصل الاجتماعي وزي الوطس وزي الأمور هاي ما كانت موجودة على زمان بدء العرف العشائري قبل الجاهلية.
0: نعم.
5: فهذا بده اجتهاد عرفي حسن لكي نطلع من هذا المعزق اللي احنا دخلنا فيه ونجتهد في حل الناس ونطلع الناس لبر الأمام.
0: نعم شيخ أبو علي، يعني اليوم مواقع التواصل الاجتماعي صار لها دور أيضا ليس في كبح الجريمة وإنما في بعض الأمور أنها بتزيد في نسبة الجريمة، كيف بتنظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة؟
5: تمام، إعلاميا وترويج لبعض اللايكات عشان يأخذ بعض اللايكات الترويج في التواصل الاجتماعي، كل واحد له نظرة خاصة في هذا الموضوع. لكن أنا كمان مرة بضيف وعيد كمان وكرر انه احنا في فلسطين لا عندنا دولة مدنية تقتص ولا دولة اسلامية تقتص، فلذا احنا على التواصل الاجتماعي حتى احنا برمونا في اتهامات انه احنا تجار دم وانه احنا مننهي الموضوع فنجان قهوة وانه احنا ما بدنا نمشي الامور صح، لا بالعكس احنا منوقف جريمة صارت منوقف كمان جريمة، هذا اللي احنا بطلع بدينا لانه لا معانا اصاصة حرية ولا معانا قوة تنفيذية، ورحم الله امرئنا وعرف قدر نفسه.
0: نعم، كلمة أخيرة بتحب توجهها لمن يسمعنا ولمن يعني أنتم دعيتم إلى مشاركة واسعة غدا في الوصول إلى بلدة الخضر لمساندتكم في الأخذ العوائد، شيخ أبو علي يعني ماذا تقول لكل من يسمعنا الآن؟
5: إلى كل المستمعين المحترمين المحشمين، أنا بدعو الجميع لحضور هذه العطوة لوأد الفتنة بين بلدين ولإعطاء الحق لذو حقه، وكل الشكر والتقدير واحترام والمحبة لراديو موال والطاقم القائمين على هذا المشروع.
0: الله يحفظكم يا رب. الشيخ أبو علي العبيد البرناوي ممثل عشائر القدس بيت لحم، يعطيكم ألف عافية والله يقدركم دائما على فعل الخير. شكرا شكرا كثير على هذا الحديث الطيب.
5: بارك الله فيك ويجيبكم الخير يا رب.
0: الله حفظ. شكرا. ما بعرف كثير يعني في ناس كثير يعني ما بيعجبهم بالقانون العشائري او رجال العشائر او ما يقومون به، طب شو البديل؟ هل هناك في عندنا شيء بديل يا اخوان عن القانون العشائري؟ يعني في كثير ناس بيقولوا قضايا بتم انهائها على فنجان قهوه، بتم انهائها بعده كلمات، طب شو البديل الموجود عندنا احنا؟ يعني احنا اذا قلنا ما بدناش رجال العشائر يتدخلوا وبدنا نخلي الامور فالتة، يعني الامور انتهت؟ يعني ما بعرف، انا بتوقع ان اليوم اصبح لرجال العشائر دور محوري ودور اساسي ودور كبير جدا في التخفيف من نسبة الجرائم في المجتمع، وليس كما يروج البعض. رجال العشائر اليوم هذا اللي بقدروا يقدموه، يعني بقوموا بعمل شيء اللي ما تزيد المشاكل. محمود بتقول لأنه أمنوا العقاب بالعشائر، أمنوا العقاب، يعني ما أمنوا العقاب؟ يعني كل إنسان يقتل أو يرتكب هذه الجريمة البشعة أخوان يعني ما بيعيش حياته الطبيعية، لا هو ولا أهله ولا حد من أقاربه، ويصبح إنسانا مذموما مطرودا مهانا من قبل الجميع. يعني شو بكفي يوم تجيب سيرة أي واحد قاتل إن بنسب عليه، يوم تسمع إن في إنسان قاتل يعني ما بترتاح إنك حتى تتحدث معاه أو تجلس معاه، أو لأن المجتمع كله بيكون نابذة، يعني منبوذ من المجتمع. وفي كثير يا أخوان آباء يعني دفعوا أغلى ما يملكون، باعوا بيوتهم باعوا أراضيهم، خسروا الكثير من أجل وقف يعني أخطاء ارتكبها الأبناء. فموضوع الجريمة يا أخوان موضوع مش سهل كثير، وموضوع صعب جدا، وموضوع معقد، وكل من يرتكب الجريمة يدفع الثمن مضاعف عشرات المرات. ما بأمن، ما في أمن في الموضوع، يعني في عملية خوف وفي عملية دفع وفي عملية أمور كثيرة تعرض فيها. وما بننسى كمان العقاب في الآخرة يا أخوان. بجوز في ناس يعني مش نظرين إلى في الدنيا، لكن في الآخرة في عقاب آخر أشد، أشد من عقاب يعني عقاب الدنيا. فالأمور مش سهلة. فبنوجه كل تحيات المحبة لرجال العشائر وكل من يقول كلمة حق في هذا الوطن، وكل من يحاول بالفعل وأدي الفتنة في مهدها. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نسمع آرائكم لمن يود الحديث في موضوع العشائر، العرف العشائر، القانون العشائري، دور هذا القانون، انتم مع او ضد، او كيف ممكن، او كيف ممكن ان يكون الى دور اكثر جدية في مواضيع الدم وما الى ذلك. انتظرونا بعد فاصل قصير.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

حبيب البلد مع عثمان صلاح. مساكم جميعا بالخير من جديد، أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين، ومثل الجميع جميع متابعينا أيضا على الطرقات، متابعينا في البيوت، ربات البيوت، لكل متابع لأثير موال. وأخونا عبد يسعد مساك، دكتور يوسف سالم من مصر بمس عليك، والأخ أبو عبود قعدان من غزة الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. نعيمة صلاح بتمسي على الجميع، محمد عايش يسعد مساك، أخونا مجد حسنات، الدكتور معا محافظة يمسيك دائما بالخير والمحبة، أحمد أبو زيد الله يسعد مساك، أحمد أبو زيد بكل تحياتي لأبو علي العبيدي الله يسعد مساكم مسام، أحمد شاهين الله يسعد هالمسا بالورد والفل والياسمين. شو رأيكم في موضوع القانون العشائري بشكل عام؟ هل بحاجة إلى تطوير؟ هل اليوم أصبح القانون العشائري والعرف العشائري ورجال العشائر أصبحوا جزء أساسي من حياتنا كفلسطينيين لا يمكن الاستغناء عنه؟ هل لهم دور إيجابي كبير في وأد الفتن ومنع تطور الخلافات؟ شو الإيجابيات والسلبيات اللي بتشاهدوها في موضوع القانون العشائري؟ بإمكانكم مشاركتنا من خلال أرقام موال. اللي ما بحفظ الأرقام، الأرقام موجودة أيضا على البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك، أو الصفحة الخاصة بحديث البلد أيضا عبر الفيسبوك، الأرقام موجودة. مصطفى عبيات الله يسعد مساك دائما وأبدا.

أول شيء بتوجهوا له أو بتصلوا فيه رجال العشائر يعني اللي بيخففوا من نسبة الجريمة في المجتمع؟ مع العلم يا أخواننا عندنا في زيادة في الجرائم، يعني اليوم أصبحت يعني موضوع الجرائم وخاصة في الداخل يعني أخبار شبه يومية، وبنتمنى بالفعل إنما نسمع عن المشاكل. اليوم كمان اللي شاهد مقاطع فيديو من دورة مدينة الخليل، يعني مواطن بسبب الشجار يقوم بإطلاق النار على محل تجاري في منطقة دورة يعني بشكل جنوني. بقول لك وسط مدينة دورة إطلاق نار على محل تجاري على خلفية شجار عائلي. معقول وصل بيننا الحد نصير طوشنا نستخدم فيها السلاح يا أخوان؟ يعني هذا الشيء أصبح اليوم شيء مزعج جدا. شو رأيكم في القانون العشائري؟ رجال العشائر بشكل عام إيجابيات وسلبيات؟ بإمكانكم التواصل معنا، ودائما نقول مساء الخير للجميع.

تحيات المحبة أيضا ننقلها لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان من خارج الوطن، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. أخبار كثيرة وتعليقات كثيرة حول الموضوع يعني، ودائما بنقول مساء الخير لصديقنا محمد عساكرة اللي بيمسي على أدهم أبو زيد أبو سليمان الحمدي ومحمد كرام، الله يسعد مساك. اليوم الكل بيشكي، المواطن بيشكي والتاجر بيشكي يعني بسبب الوضع الاقتصادي. اليوم يا أخوان في كثير محلات، كما يقول لي أحد الأصدقاء بعث لنا برسالة، كثير محلات قررت إغلاق أبوابها. ربما احنا بنعيش في ظروف اقتصادية صعبة تلم بالجميع، الجميع يتحدث عن ظروف اقتصادية صعبة. حبي المسي على صديق العزيز أدمون خير، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، يسعد صباحك ومساك أدمون. طبعا أخونا أدمون بيتابعنا من الولايات المتحدة الأمريكية، يسعد صباحك. الآن عندهم صباح وعندنا المساء، احنا متقدمين على الولايات المتحدة في الوقت فقط، احنا متقدمين عليهم، عندنا المساء وعندهم صباح، لسه يستبدهم فترة يلحقونا. فشيء جميل ان نكون متقدمين ولو بالشيء البسيط. تحيات المحبة دائما ننقلها أيضا لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات، بيقولون الحمد لله الأمور تمام، إن شاء الله دائما بتضلوا بخير ومحبة وبتضل أموركم دائما يعني بخير. الكل كمان بيتابع بأخبار كأس العالم، كأس العالم هذا العام، الكل هيك مستغرب عن الأشياء اللي بتحدث. اليوم في عندنا إسبانيا مع البرتغال الساعة 10 بتوقيت القدس، وبلجيكا مع الولايات المتحدة ستلعب الساعة 3 فجرا غدا. يعني البرازيل غادرت المونديال، نعم تحدث عن اليوم 6 تموز، اليوم اليوم إسبانيا والبرتغال وبلجيكا والولايات المتحدة.

تلعب مع فرنسا. المغرب راح تلعب مع فرنسا, لكن هذه المباريات ستكون حامية نوعا ما بعد أن نشاهد الليلة مين بده يخرج, البرتغال أو إسبانيا, أمريكا وبلجيكا أيضا, بنشوف مين راح يتأهل من الفرق. كمان غدا راح نشوف مصر والأرجنتين الساعة 7, هاي المباراة نارية راح تكون, وسويسرا وكولومبيا كمان الساعة 11. يعني راح يكون عندنا مباريات حامية الوطيس كما يقولون. دائما بنوجه تحيات المحبة للجميع, وبنوجه دائما بنتمنى بالفعل الفوز للمنتخبات العربية المتبقية في هذا المونديال إن شاء الله. إن شاء الله العرب برفعوا روسنا إن شاء الله, وبنشاهد مباريات يعني تليق بالكرة العربية. يعني هذا كل ما يتمناه المواطن الفلسطيني والمواطن العربي, إن نشاهد الفرق العربية كمان بتنافس في مثل هذه البطولات العالمية, وهذا شيء جميل جدا يحدث. يعني ونشاهد هاي المنتخبات يكون لها دور

دائما بنوجه تحيات المحبة دائما للجميع وبنقول دائما مساء الخير. يعني الكل بيتابع بكأس العالم كما قلنا كأس العالم المغرب.

0: يقول في احدى الفرق العربيه ممكن يصل، يعني احدى الانديه العربيه ممكن المغرب او مصر تصل للنهائي. حمدان كواسبة أخ أبو قصي عن معاناة العمال وجيب هالمسلين، شوف شو بيحكوا، شو بيحكوا يا حمدان. حمدان بتحدث، كواسبة بيتحدث عن معاناة العمال. كل البلد بتعرف إن العمال بيعانوا، وكل البلد بتعرف إن العمال وضعهم على الله، وكل البلد بتعرف إن اليوم العمال بدفعوا ثمن كبير في صمودهم وبقائهم صامدين وصابرين في هذه الفترة بالتحديد. اليوم في قطاع غزة أعلن المكتب الإعلاني الإعلامي الحكومي عن حل لجنة الطوارئ الحكومية. حكومة غزة اليوم ما في حكومة اسمها حكومة غزة، ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة بالتزامن عن تشكيل هيئة مؤقتة لتسيير الأعمال وإدارة الشؤون التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية. وأعلن المكتب التوافق على تكليف عبد الهادي الآغا وكيل وزارة الأوقاف بإدارة الهيئة المؤقتة والإشراف على عملها في إطار الترتيبات الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها. قدموا استقالتهم حتى مجلس السلام يبدأ العمل. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير يا أحلى شاب.
0: الله يسعد مساك ابن فلسطين
1: حبيب قلبي.
0: حبيبنا
1: مشتاك لك صدق.
0: والله احنا أكثر. تفضل ابن فلسطين.
1: شو أخبار إدوار سلامة؟
0: إدوار سلامة الحمد لله وضع منيح.
1: سلم علي.
0: الله يسلمك ويعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: بدي أعلق أحكي شغلة.
0: تفضل.
1: يعني تتأمل فرقة من العرب يدخلوا يعني يتأهلوا سعد، لأنه هذا أشياء سياسية.
0: يعني ما بسمحوا للعرب؟
1: بسمحوا لأن أشياء سياسية هذه. الغرب بسمح للعرب. هذا معروف طول العمر، طول ما كدش عمرها الحين هذا كل صار كل شيء.
0: يعني بدهم يخلوا الفرق العربية تخسر غصب عنها؟
1: هذا. أنت اسمع. اليوم شو صار؟ في فرقة أمريكا وأعطوه كارت أحمر. ترامب اتدخل وألغى الكارت الأحمر ولا لا؟
0: والله ما بعرف حبيب الشعب. والله بيني وبينك يعني مباريات صارت سياسية.
1: مزبوط سياسية، كل شيء سياسي.
0: نعم
1: يا سيدي. وبودي سلام لأدمون.
0: أدمان خير. الله يمسي عليك كمان. الله يسعد مساك ومساء حبيبنا. شكرا.
1: يعني اسمع، أنا يعني في كنت في كله اسمه في بتصور معه اسمه
0: نعم رجل الإصلاح. نعم
1: لا من الخضر
0: عطية صبيح.
1: أي نعم عطية. هذا يعني أول شيء ما كنتش أستغيثه، يعني الحين بس صار يعجبني كتير. يعني
0: عطية حبيب الشعب. عطية سرقوه معك خبر أنت؟
1: إيش؟
0: سرقوا الحقيبة تبعتها.
1: سرقوه الله يسلمك.
0: والله سرقوه، بس الحمد لله يعني المسروقات شيء بسيط، مش خسائر كبيرة.
1: أنا سمعت يوم حاجة مزبوط.
0: يا سيدي الله يكرمك.
1: أنا فيش يوم إذا بحضرك.
0: الله يحفظك يا رب. احنا فخورين وسعيدين بسماع صوتك. والله
1: بدي احكي شغلة، انتقد شغلة.
0: تفضل. طبعا انتقد.
1: بتحكوا في ذا دائما هو البرنامج هذا ما عدا يوم الجمعة. الا بشوف جمعة واحد بالتغيير.
0: نعم نعم، يعني في المرحلة الحالية عبين ما نضبط الامور وبنرجع ان شاء الله الفترة القادمة بنعود نرجع كمان الاحد.
1: يا سيدي حياك الله.
0: الله يكون معك. شكرا شكرا كثير. الو مساء الخير.
2: يسلم مساء اخ عثمان.
0: الله يمسيك بالخير يا رب. مين معي؟
2: بحكي معك مواطن من بيت لحم نسيم.
0: بتفضل اخي المواطن.
2: سيدي احنا بدنا نحكي عن مشكله وزاره الصحه قسم الصحه بيت لحم.
0: نعم
2: تمام يا سيدي.
0: نعم
2: هلا يا سيدي العزيز، في طول الاسبوع في دكاتره وفي فحوصات وفي كل شيء.
0: نعم
2: لكن يوم الاحد واجهنا كم هائل من الناس داخل وزارة داخل صحة بيت لحم.
0: نعم.
2: بدهم أدوية واللي بدهم دكاترة واللي ما حالف الحظ حكى برجع بكرة. تفاجأنا يا سيدي أن برنامج بكرة نزل اللي هو يوم الاثنين.
0: نعم.
2: كل هذا مدون مع عادة الصيدلية. هل المواطن ليش بطلع الصحة عشان يتحكم ويأخذ دواء؟
0: 100%.
2: تمام. برنامج اليوم اللي هو اللي نزل اليوم لبكرة تمام كمان الصيدلية ما فيش بسبب إجراءات نقابية.
0: نعم.
2: طب هلا يا سيدي لوين ما نصل؟ طب هلا المواطن اللي بيطلع بيجيك من آخر الدنيا، يعني اللي بيجيك من عائلة علي، واللي بيجيك من دار صلاح، واللي بيجيك من بيت لحم.
0: نعم.
2: الساعة 6 صباحا، وأنا أقسم لك بالله أخ عثمان في ناس من 5 الفجر قاعدة باب الصحة عشان تحجز دور. لوين أنت من ولوين ما نصل؟
0: نعم.
2: أنا هلا يعني بدي أسألك أنا سؤال، هلا أنا بطلع الصحة عشان أجيب دواء، هلا الدكتور بده يشوفني، الدكتور له فحوصات، بعد الفحوصات الدكتور بده دواء، طب الدواء ما فيش صيدلية، طب أنا منين أروح أجيب دواء؟ إذا دواي أنا لازم أخذه من صيدلية الصحة، صيدلية الصحة غير مداومة، وبدي أضطر أطلع تاني يوم، أو بضطر إني أستنى برنامج تاني يوم بتيح على الفيسبوك على وزارة الصحة قسم بيتنا، وبيجيني بند الصيدلية غير مداومة بسبب إجراءات نقابية. طب أنا كمواطن، أنا كمواطن غير مقتدر إني أجيب الدواء اللي غير متوفر إلا في وزارة الصحة ومتوفر برا طبعا بس بسعر غالي، طب أنا منين أجيب؟ كيس علي عغيري عختيارية اللي بيطلعوا من صباحية ربنا تمام اللي يكونوا متواجدين في وزارة الصحة في قسم صحة بيت لحم، لوين من نصر؟
0: نعم.
2: يعني أنا كل طلعت على الصحة عشان أجيب دواء وما لكيش لك الصيدلية مسكرة، يعني هل بس يوم الأحد بكت فاتحة، طلعت على برنامج يوم الاثنين مسكرة، برنامج هو بكرة اليوم الثلاثة ما ينزل برنامج تبع الثلاث كمان مسكرة.
0: نعم يعني حسب نعم حسب ما توصلنا اليوم مع مديرية الصحة بيقولوا إن ممكن إن النقابة نقابات المهن الصحية تصدر بيان اليوم أو بكرة ويصيروا يفتحوا الصيدلية أكثر، يعني يخففوا
2: من سيدي عثمان. المشكلة مش هان، المشكلة في الناس، يعني تخليش بالكلمة اللي فيش عندها تلفون تقرأ عليه، فيش عندها فيسبوك، فيش عندها إشي فتيرية، الناس اللي على البركة اللي تطلع كل يوم الصبح تستنى دورها شو تسوي؟ هاي الزلمة الختيار لا بعد لا يقرأ ولا يكتب، بيطلع بيستنى صباحية ربنا عشان يأخذ دواء وكلها فيش اليوم دواء. طب انت تعرف من جاب مواصلات عشان يطلع يجيب دواء؟ انت بتطلع من انت عارف جوز زلمة جايك ماشي؟ ما بتعلم ولا اشي، انت بتعلم ان في زلمة جايك واقف من الساعة 6 صباحا عشان يحجز دور للدواء تمام؟ وبالنهاية بقول لك ما فيش اليوم صيدلية بترجع بكرة. طب يعني اوكي يعني بكرة يعني ما اسهل بكرة، ما أسهل إنك تيجي تحكي استبول اللي فيش عنده دواء والبخد دواء ضغط وفي دواء مزمن وفي وفي وفي وفي في النهاية شو يسوي هدول؟ أنت لا بتسكر صحة وما تعطيش دواء ولا تنكي دكاترة تمام أو تفتحها كلها يا سيدي.
0: نعم
2: صح ولا لا؟
0: 100% كلامك
2: صح. طب هلا أنا هلا بدي أسألك سؤال كسؤال فني. نعم. هلا اللي طلع يوم الأحد ودخل على الدكتور وكتب له الدكتور دواء وما حلفوش يتحض تمام؟
0: نعم.
2: واللي طلع اليوم ودخل على الدكتور وما فيش صيدلية هي صار يومين متراكمات، واللي طلع اللي بيطلع بكرة كمان على الدكتور تمام؟
0: نعم ما فيش دواء
2: وبده يكتب دواء ما فيش دواء هي صار ثلاثة أيام لثلاث شفتات راح يخشوا على الصيدلية تمام؟ كيف هدول أنت بدك تلحق في يوم دواء واحد تعطيه؟ أنا هاي الشغلة بدي أستوعبها كيف على مستوى ثلاثة أيام احتمال بكرة يداومه. طب انت ثلاث ايام تركيز تحكي دواء بدك تعطي الناس دواء، هل يعقل هذا الحكي يا عثمان؟
0: لا يعقل. نعم.
2: لا يعقل. انت لانك بتسكر الصحه والكوكم بتحكي ما فيش دواء نهائيا وما فيش دكاتره وماتي، او ما تحشرش العالم بلا مؤاخذه زي الناس نشبه حالنا في شيء يعني وصلنا له يا عثمان.
0: نعم.
2: وعيب احنا نحكي عن الهوى بس احنا احتراما للختيارية الكبار والكبار في السن والختياريات اللي جايات من والله من الخمسه، والله يا أخ عثمان في ناس من 5 الفجر متواجدة قدام وزارة قدام الصحة صحة بيت لحم.
0: صحيح.
2: تخيل من 5 من 5 الصبح. مش حرام هذا الحكي؟ مش هاي أمي وأمك وأمه وأمه وأمه وأمه وأمه؟
0: صدقت والله كلامك على الوجع. نعم.
2: صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
2: يا أخي سكر خلاص سكر الصحة وبلا ومن ناس عم ده أول إشي ولغي التأمينات ولغي كل إشي. طب انا بدي اسالك كمان سؤال، طب هلا انا مثلا تاميني بده تجديد تمام والتامينات بقول لك انا يوم بس يوم الثلاث بداوم او كل الايام ما عدا يوم الثلاث، طيب وطلع يوم الثلاث ياخذ دواء حتى يروح على وزاره الصحه يروح على التامينات جد التامينات بقول لك التامينات مسكره تعال يوم الاربعاء
0: نعم
2: طب انا بدون حاني بين حانه ومانه رايح بين رايح جاي رايح جاي بين الوزارات على ايام طب في ناس اختياريه في عندهم مثلا شاب يشتغل طب الشاب هل يعقل انه ياخذ يوم اجازه ويطلع يلف كل هاللفه وبالاخير ما يستفيدش ولا شيء على سبيل المثال نحن نحكي بشكل عام لا بتسكروها كلها لانكم تفتحوها كلها لانكم تصبروا على اللي احنا اللي الكل صابر عليه لانه خلص سكر هالوزاره وكان الله بيستر عليه
0: نعم عندنا مشكلة كبيرة حقيقة في وزارة الصحة وفي الأدوية
2: اسمع هم مشكورين هم اسمع احنا بالنهاية هم بني ادمين قائمين بعمل يعني بعملهم كدكاترة كصيدلية في عندهم كمان ضغط نفسي في عندهم مصروفيات في في في في بس بالنهاية في ناس تطلع لك من جميع المحافظة في ناس مش ما حتركب العطلان تجيك مشي
0: صحيح صحيح
2: صح ولا لا؟
0: والله صحيح
2: كلام. زي ما انا مقدر وضعك وانت بتاخذ 2000 شيكل وضعك بياخذ 2500 وضعك دكتور تعبان وضعك كل احترام لكم بس بالنهايه انا كمواطن فيش معي اروح اجيب دواء اللي هو مثلا على سبيل المثال اللي هو دواء الضغط حقه برا 30 شيكل تمام 3 اشرطه مقابل حقه 5 شيكل في وزاره الصحه ادفع 5 شيكل يا عثمان ولا ادفع 30 شيكل؟
0: نعم كلامك على الوجع
2: يعني ال 30 شيكل هذول على سبيل المثال لزلمه طالع ب 50 شيكل من داره تمام بجيب 3-4 أنواع دواء كل نوع بخمسة شيكل تمام خمسة في يعني بدك تكي 5 10 15 20 25 30 6 أنواع دواء بأخذ مقابل نوع دواء واحد موجود برا وإحنا في وضع الله بعلم فيه
0: والله الله أعلم بالموضوع وربما أنت وضعت يدك على الجرح
2: إحنا بالنهاية إحنا بالنهاية بدنا حل جذري من حل جذري للناس الموجودين جوا والناس الموجودين برا
0: صدقت
2: اللي جوا كل احترام لهم مش مقصرين في شغلهم لكن هم تحت ضغط بدهم يصلوا للي بدهم اياه وبالنهايه والناس اللي برا اللي بتجيكوا يعني بدها كمان تاخذ
0: نعم انا دائما بقول يعني هذه الاضرابات هي ضغط على المواطن وليس على الحكومه يعني هم بيطالبوا بحقوقهم واحنا مع حقوقهم
2: كل نعم. احترام لهم نعم. كل نعم. احترام لهم هو كمان مواطن في عنده عيله فاتح دار عنده اجار دار عنده انا ما بعلم شو في عنده بس بالنهايه هو كحقه ياخذ راتب كمان كحقي انا كمان انا اتسلك كمان انا دواي
0: صدقت
2: يا سيدي وانت كمان صدقت ليش نموذك وعينيك
0: حبيبنا
2: والله يفرجها
0: الله يفرجها على الجميع يا رب
2: والاحترام
0: نعم نعد بمتابعة الموضوع رح نشوف نقابة المهن الصحية
2: إذا أنا طلعت مني أي كلمة طالع على الهواء
0: لأي
2: شخص مسيته بأي كلمة
0: بالعكس كلامك رائع جدا وجميل ومعبر ويعطيك دايما الصحة وهدات البال يا رب
2: احنا وياك
0: الله يكون معك شكرا كثير حديث طيب من إنسان طيب وبتحدث عن واقع مرير واقع الصحة عندنا في فلسطين بدنا نتوقف مع فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية ثم نعود لحديث البلد ابقوا معنا

0: بك جوال فايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح انصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسكهم جميعا بالخير والمحبة لكل من يتواصل معنا. ترامب يشكر الفيفا بعد إيقاف تنفيذ عقوبة طرد لاعب أمريكا، حيث تدخل الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا لإلغاء عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي بالجون، وبعد حصول اللاعب على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة دور 32 بكأس العالم أمام البوسنة، أجرى ترامب اتصالا برئيس الفيفا، مما دفع لجنة الانضباط لاستخدام المادة 27 لتعليق الإيقاف لمدة عام تحت الاختبار، والسماح للاعب بالمشاركة في مباراة دور 16 ضد بلجيكا. ووجه ترامب الشكر للفيفا عبر منصته، معتبرا أن القرار صحح ظلما فادحا. دائما ترامب مظلوم، انت بتشعر ان دائما هذا الشخص مظلوم، وبتحدث دائما عن العدل. معقول هو الوحيد في العالم عنده عدل والعالم كله ظالمة؟ تصحيح الظلم جسيم كما قال ترامب.

يعني محدش بقدر يقول لا, لا خاصة يعني زي ما قال ابن فلسطين السياسة بتلعب دور كبير في موضوع يعني حتى في موضوع الرياضة. أخونا أدمون خير بوجه سلام خاص إلى ابن فلسطين يسعد مساكم. إم سيدرا الواحد قبل ما يقتل يفكر في أهله شو رح يصير فيهم, الإشي مش سهل. الله يهدي هالشباب ويصلح حال الحال, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هذا الموضوع موضوع صعب جدا تحدث فيه كما قلنا. حابين نمسي كمان على الصديق العزيز الغالي حسن محمود أبو الأيسم يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أبو الأيسم الظاهر حقيبة عطية مشابهة لحقيبة ترامب, ومن قام بسرقتها توقع الحصول على معلومات مهمة. كلمة حرام لا تفهم بشكل سليم إلا لمن يخشى الله ويخاف عقابه. اللهم ولي أمورنا خيارنا وارزقنا صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم, آمين يا رب. أبو الأيسم كمان بوجه تحياته للجميع, الله يسعد مساك. سعد الدين مساء الخير. أسامة حساسنا أبو نزار الغالي الله يمسيك دائما بالخير والمحبة دائما مساء الخير. احنا الشعب الوحيد اللي ما فيش عندنا خدمات يا اخوان, يعني نتحدث عن موضوع الخدمات, ما في عندنا خدمات تليق بصمود شعبنا وما يقوم به شعبنا. يعني للأسف الشديد اليوم معظم الأشياء عندنا مفقودة, يعني لا خدمة صحية ولا خدمة تعليمية ولا في أمور كثيرة. اليوم المواطن يفقد هذه الخدمات ولا يستطيع إلا أن يقول إن شاء الله القادم بكون أفضل. حمزة زبوني مسيك بالخير دائما وأبدا. أبو صالح الربايع بمسي على الجميع.

0: اليوم يعني الكل بيتحدث عن الوضع. ترامب بيقول جيشنا الأقوى بالعالم. ترامب: سحقنا إيران عسكريا وحققنا أداء رائعا ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وأمريكا في وضع ممتاز. يقول ترامب ردا على بعض التعليقات اللي قالت أن ترامب لم يحقق أي شيء في حربه على إيران. لضمان هيمنة إسرائيل على الشرق الأوسط، نتنياهو يعارض تسليح تركيا بطائرات F-35 ويقر سيخل بميزان القوى في الشرق الأوسط، وقال: لا أعتقد أن النظام في تركيا يجب أن يحصل على طائرات F-35 أو محركات الطائرات، فهذا سيخل بميزان القوى في الشرق الأوسط، كما قال نتنياهو. أنيس بيقول: هل هناك سياسة تهجير عندما يكون هناك مهرجان ورقص والماء مقطوع النم؟ بسأل أنيس. هذا نرقص من الفرحة أو من شدة الألم يا أنيس. ميسي يعترف: قبل مباراة مصر الفراعنة يمتلكون روحا قتالية عالية ويلعبون باستماتة أمام المرمى كأنها المعركة الأخيرة في حياتهم. هذا ما قاله ميسي، ويبجد يعني شكل مخطط لمصر خطة جهنمية كما يقولون باللهجة المصرية. الله يستر من القادم، وإن شاء الله أنها بتكون يعني الأمور طيبة. مع العلم أن الأردن يا أخوان سجل هدف في مرمى الأرجنتين، فما تستهينوش في المصريين، ممكن يسجلوا شيء، ممكن يعملوا شيء، ممكن يقدموا شيء، ويبقى هذا الموضوع يعني ما بنعرفه وما بنتحدث فيه إلا عندما تبدأ مجريات المباراة، مع العلم أننا نتمنى دائما التوفيق للمنتخب المصري الشقيق، وإن شاء الله بتوفقوا في المباراة المقبلة. أشرف عناتي: يسعد مساكم مسا جميع الجمهور الكريم، يسعد المسا. أنيس: التعليم والصحة أهم مقومات الصمود للناس والبقاء، وعندنا لا تعليم ولا صحة الحمد لله. الإعلام العبري يهاجم إعلان حل اللجنة الإدارية في غزة، بيقولوا طعم من الحركة، نخشى من واشنطن ومجلس السلام ابتلاعه، كما يقول الإعلام العبري. طلاب التوجيه الأدبي عن امتحان الجغرافيا سهل إلى متوسط، طلاب العلمي عن الفيزياء صعب صعب صعب، والوقت غير كافي. نذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنتهي الأربعاء، بعد غد الأربعاء. منتخب الأرجنتين يواصل تدريباته، وميسي ضمن التشكيلة الأساسية أمام مصر في مباراة غدا الثلاثاء، رغم اعترافه بالإرهاق البدني بعد مباراة الرأس الأخضر. خبر ربما لفت انتباهي: محامية في إحدى الدول العربية تقول امرأة لا يتجاوز عمرها 25 عاما تطلقت 13 مرة، اتزوجت وطلقت 13 مرة، طبعا مرأة عربية، والسبب أن والدها أجبرها على ذلك بقصد التكسب من النفقة وغيرها، يعني بدها فلوس. خلينا نتوقف مع أحوال الطرقات مع الأخوة الصديقة أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيك بالخير.
1: مساء النور والسرور بقصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا بك دائما عبر الأثير. كيف تبدو أحوال الطرقات أبو محمد هذا المساء؟
1: نبدأ بهذه اللحظات من جنوب الضفة الغربية المحتلة خليل الرحمن، فرش الهواء عزمة بالاتجاهين، الفحص كثافة سير متوسطة بالاتجاهين، راس الجورة النبي يونس العروب بيت أمر مغلقات، مداخل ومخارج بيت لحم سالكة وحركة سير عادية واعتيادية بهذه اللحظات، الكونتينر سالك بالاتجاهين، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، النشاش أزمة باتجاه الشمال، حادث جبع خالي من جنود الاحتلال ولكن كثافة السير عالية جدا للمغادرين باتجاه الجنوب، عين سينيا عطار البلد عطار البرج سالكات، مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال. فيما يتعلق حواد مدينة نابلس عين شبلي تيسير تم إغلاقهما بالاتجاهين، سرة المربعة عورت دير شرف خالياك من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، مدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك. هذا ما لدينا أستاذ أبو قصي حتى اللحظة، مع تمنياتنا سلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع. بالنسبة للحركة على المعابر ما بين الوطن والأردن كيف تبدو هذه الأيام أبو محمد؟
1: للمغادرين حركة كثير عادية واعتيادية، يعني المواطنين ما في داعي بيجوا ساعة الصباح الباكر، وفي منهم يجوا بالليل بينام لغاية الساعة 8:30 صباحا زي اليوم مثلا الاثنين، كان فيش ولا مسافر خارج الاستراحة قاعة الاستراحة. وكذلك كان الباص عبده باص عبد الحي شاهين ينتظر الركاب المغادرين، يعني ما في أزمة، ما في داعي لتجري تسري ثروة على صراحة أريحة. أما القادمين من المملكة الأردنية الشقيقة في حركة كثير، وأنا هنا موجود بالصراحة الآن لا زال حتى اللحظة موجودة كثافة سير عالية جدا للقادمين، مع تمنياتنا سفرا موفقا للمغادرين وعودة ميمونة للقادمين أبو قصي.
0: يحفظكم الله. شكرا شكرا للصديق أبو محمد، الله يكون معك وطريق السلام إن شاء الله أبو محمد.
1: الله معك.
0: شكرا كثير.

أضرب التحية دائما لفلسطين ومن يوجد في هذا الوطن الغالي فلسطين. يسعد مساءكم. أشرف عناتي بيقول الله غالي إهانة الجسر صار يموت الواحد قبل ما يروع على فلسطين. بتحدث عن وضع صعب جدا. اليوم لقاء الجيران, لقاء رونالدو الذي ظهر غاضبا في المؤتمر الصحفي وأعلن أن كأس العالم 2026 هو آخر كأس يشارك فيه أمام الموهبة الشابة الصاعدة لامين إيمال. من المتوقع أن تستمر إسبانيا بتشكيلتها, لكن البرتغال قد تجري بعض التغيرات. كثير من الدموع ستذرف اليوم, إما فرحا أو حزنا, في مباراة هامة جدا ما بين إسبانيا والبرتغال. احتفال شقيق لامين يامال لم يمر دون تعليق سياسي. النائبة الإسبانية بيالارا قالت إن الاحتفال انتشر إعلاميا لأنه من غير المعتاد في شاشات التلفاز رؤية طفل أسود يحتفل بمهرجانات كبرى مثل كأس العالم, وأضافت أن هؤلاء الأطفال عادة يعانون في حياتهم, إما يغرقون أثناء الهجرة أو يموتون في الحروب. ولقد استخدمت الاحتفال لدعم سياسات الهجرة التي تؤيدها, وقالت ما أجمل أن نرى طفلا أسود شقيق للاعب أسود يمثل إسبانيا. حتى كلماتها يعني عنصرية ما بين البيض والسود. طلع كيف بنظر العالم حتى على البشرة, حتى على اللون يا أخوان. أنس ملك الكربيجي الحلب بيعطيك العافية. المية في واد شاهين لها ثلاث أيام مقطوعة. منيح ثلاث أيام, لكن حسب ما علمنا إن شاء الله الليلة أو بكرة ستعود إلى منطقتكم إن شاء الله. موضوع المياه وأزمة المياه, ويعني هذا الموضوع الكل بيعاني منه للأسف الشديد, وسط دائما مناشدات بضرورة الاهتمام بموضوع المياه. محمود التعمري يسعد مساك. محمود بتقول كيف برنامج توزيع المياه اليوم؟ برنامج توزيع المياه نبدأه من بيت جالة, حارة الجامع, مار نقولة, حارة أبو حرب, اللوثرية, الحدبة, راجي زيدان, دار الشيوخ, الغوالي والجواريش, حارة العراق, عمارة خان, وشارع القصر, كريمزان السفلي مساء اليوم أيضا, أيضا منطقة مستشفى الحسين في بيت جالة المياه ستضخ إليها اليوم. مناطق بيت لحم نبدأ من المستشفى الفرنسي, السينما, القناطر, شارع الصف, المقاطعة, الدبس, الكركفة, وادي الجمل, إسكانات الجامعة, مشحمة أبو سعود, مركز أريج والكرمل. منطقة ترطاس اليوم الضغط على المنطقة العلوية في منطقة ترطاس. الدوحة, حارة أبو مفرح, حارة أبو غنية, الخلفاء الراشدين, الخضر, حارة البلبول, جبل بقوش, والبلوع السفلي. بيت سحور تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت سحور بيت بصة إسكان المهندسين العوينة, فيما بيت لحم القبة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم الكاريتاس القديم حديقة البلدية, والولجة كذلك تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بجالة. هذا برنامج توزيع المياه لهذا اليوم, وإن شاء الله أن هالمياه بتصل للجميع إن شاء الله.

0: صارت المياه حلم عند كثير ناس. نادر الزغل مساء الخير للجميع. عدنا إلى العهد الحجري. الله يسعد مساك نادر. يعني أبو ضياء استحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء. الحمد لله رب العالمين ما دام شعبنا صامد الأمور ما شاء الله عليها. معتز عواد يسعد المساء. أبو الأيسم بقول الشيء الوحيد المتوقع ضد لعبة مصر أن يكون الحكم في جيب المتحكمين, الحكم يكون معاهم دائما. ألو مساء الخير.
1: الله يسعد مساك عم بقصي الغالي, كيف حالك؟
0: هلا هلا أستاذ نادي, إن شاء الله بخير يا نادي.
1: الحمد لله رب العالمين. الله يسعد مساك والله يسعد مساك الجميع.
0: يسعد مساك. الحمد لله على سلامتك يا نادي ومبروك العمرة.
1: الله يسلمك عم بقصي. الله بارك فيك حبيبي حبيب عمرك.
0: حبيبنا نادي
1: عم بقصي.
0: نعم
1: أقول لك الشيء عن المسنجر, رجعنا عن المسنجر
0: ولا يهم عيونك, انا رجعتك بس معلش شو المشكله, ان شاء الله راح ترجع حبيبي نادي.
1: الله يكون معك. الله يسعدك الله يسعد مساء الشدان والجميع.
0: حبيبنا الله يكون معك يا رب. يعقوب قعقوره بمسي على الجميع, يسعد مساك.

أفضل لاعب في العالم رونالدو في تصريحات أمام حشد كبير من الصحفيين منذ 23 عاما منذ 23 عاما وأنتم تحاولون إسقاطي، لكن لا جدوى من ذلك. سأنهي مسيرتي عندما أريد أنا وليس عندما تريدون أنتم. إن حققت كأس العالم فأنا رونالدو، وإن لم أحققه سأظل أيضا رونالدو، يقول ويتحدث كريستيانو رونالدو عن الوضع. أموت وأعرف ليش بحط أغاني أردنية، الله يسعد مساك. يعني إحنا شعب فلسطيني وأردني يعني قريبين من بعض كثير، وبغني لبيت لحم يا البسال. أموت وأعرف، هاي عرفتي، بغني لبيت لحم الفنان الأردني عمر العبد الله اللي بنوجه له التحية دائما. يسعد مساك أخي أبو قصي، معك يعقوب. الله يسعد مساك أخي يعقوب بالورد والفل والياسمين. هذه الليلة نحن على موعد مع جو غائم جزئي لا صافي لطيف في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. غدا انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة. الأربعاء لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة شديد الحرارة الطقس، وكذلك الخميس، خميس ارتفاع طفيف. حط محمد عساف، حبوش عمر العبد الله بدون محمد عساف. الجمعة كذلك والخميس والأربعاء، وإن شاء الله دائما أجواء الطقس تكون يعني صيفية اعتيادية. إحنا في شهر تموز، وتموز هذا شيء متوقع. هناك تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وأيضا إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. فهمي صالح قريبا جدا سنعود إن شاء الله إلى الأحد إن شاء الله. فهمي صالح هي جاوبتك، يسعد مساك فهمي، ديم عليك الصحة يا رب. مسيكم بالخير. بقول لك مش قصة حب، هلا أي واحد بيدخل بفكرك أردني. الله يسعد مساك ومسا الأردن، كلنا شامل الوطن الغالي الأردنيين، يسعد مساك. تتوقعوا مصر تفوز على الأرجنتين؟ مين بتوقع مصر تفوز؟ إذا البرازيل روحت ممكن تروح الأرجنتين عن طريق مصر؟ غير نسأل ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف توقعت أن المغرب تخسر أمام كندا 3-0 وصارت نتيجة معاكسة، المغرب فاز. أحمد بقول صعب جدا. كل دنف بقول رح تفوز مصر، يا ريت تكتبلنا الاسم باللغة العربية. سأليني أنا مصر رح تفوز. حقائب مكدسة بالأموال، البزور العراقي اليوم يا أخوان بشوف حقائب مكدسة بالأموال. العراق يعلن رسميا ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة فضلا عن مليون دولار، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط باقي سارق البلد، الله لا يعطي عافية. المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، بيحاربوا بالفساد. هذا بقول لك رئيس الوزراء العراقي هو نفس الصحفي اللي ضرب الرئيس الأمريكي السابق بوش بالحذاء
تتذكروا يوم زار العراق في صحفي ضربه بالحذاء، هذا هو صار رئيس لوزراء العراق. وأول خطوة بلش فيها قبل ما نتحدث عن السياسة العالمية، خلينا ننظف حالنا. فبقول لك مسك جاء مش طبيعية، طلع كل الشعب فاسد. يعني احنا بنطالب بتصليح بعض الطرق الفلسطينية اللي كسرت سياراتنا. مين انت اللي بتطالب؟ يا ريت تذكر الاسم باللغة العربية. وليد يسعد مساك ابو قصي، مساء الورد، شكرا كثير اخي وليد. مسؤول اسرائيلي كبير: استقالة حكومة غزة ليس سوى خدعة لا معنى لها اطلاقا.

صورة للمقطع فيديو يتم نشره للتاريخ عندما لعب مدرب المنتخب المصري حسام حسن لصالح منتخب فلسطين في العام 2002 وتقلد إشارة القيادة من الكابتن صائب جندية. يعني كان لاعب حسن حسام، كل الاحترام لأهلنا في مصر. أخونا محمد الله يسعد مساك، شكرا كثير. هذا أول كأس عالم في مسيرة الدبابة هالاند، ومع ذلك أصبح هداف البطولة بسبع أهداف متساويا مع ميسي. يعني إشي مش طبيعي، أول مشاركة إلى وصار هداف. وفاة الشاب لطفي عبد اللطيف العبسي 19 عاما جراء تعرضه لحد السير وقع بين مركبة غير قانونية ودراجة هوائية في قرية قبية غربية رام الله. انتبهوا للسيارات غير القانونية يا أخوان، خطر كبير. مواطنون يرصدون تجول خنازير برية في حي المصايف بمدينة رام الله فجر اليوم. بقول لك وصلت لرام الله الخنازير البرية. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. بنمسي على الصديق الأستاذ لؤي صلاح، الله يسعد هالمساء لؤي. نادر الزغل، كل شيء ممكن، ما فيش مستحيل، ممكن تفوز مصر. بروح ميسي. مين راح يفوز؟ ميسي مصر. إيمان إسماعيل يسعد مساكم، للاسم المش معروف مساء الخيرات. أبو لؤي يسعد هالمساء الغالي. أبو لؤي أخوة صديق عزيز. أبو لؤي أخونا أحمد يزيدك ألف عافية. ولحديث البلد بقية تتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. نترككم دائما في حفظ الله، تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. أوفى دار تحلى فيك الأشعار.

0: مزروعة بالمجد والغار على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد السكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نذكر الدنيا خلص، ذكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: قديش بدي أصرف بالشهر؟ طب العالم مش لاقي شغل يا عثمان، يعني هم بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهج بس وين نهج؟ كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه، شو وزراء، رئيس وزراء مش راكبين عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذه الحكومة كمان، إذا عندهم جرأة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة ليحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قطاي. كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقول له إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
8: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
9: لك. أيوة يلا شوت.
8: جاء
9: شو صار؟
8: علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: جول جول جول.
3: راديو موال. كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. برك سليمان. تقع برك سليمان جنوب مدينة بيت اللحم على بعد نحو 4 كيلومترات من مركزها بين بيت لحم وبلدة الخضر. تتكون من 3 برك حجرية ضخمة محفورة في الصخر، ويصل طول أكبرها إلى نحو 180 مترا. يعود أصل النظام المائي إلى العصر الروماني وربما قبله،
11: حيث كانت المياه تجمع في هذه البرك ثم تنقل عبر قنوات مائية إلى مدينة القدس. يحيط بالموقع عدد من القنوات والأقواس الحجرية وبقايا أبراج مراقبة وقلعة عثمانية. يعد الموقع مثالا بارزا على تقنيات إدارة المياه في العصور القديمة، كما يتميز بطبيعته الجبلية الجميلة وأشجاره الكثيفة. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: جول جول جول جول
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. الحرم الإبراهيمي. يقع الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. يقوم مبنى فوق مغارة يعتقد أنها تضم قبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم. يعود بناء الجدران الخارجية الضخمة إلى الفترة الرومانية قبل أكثر من 2000 عام، بينما أضيفت القباب والمآذن والزخارف خلال العصور الإسلامية، خاصة في الفترة المملوكية والعثمانية. يتميز الحرم بجدرانه الحجرية الضخمة التي يصل ارتفاع بعضها إلى أكثر من 12 متراً، وفي منبره الخشبي التاريخي وساحاته الواسعة، ويعد من أقدم المواقع الدينية الإسلامية في فلسطين. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يومياً في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحاً، 12:00 ظهراً، 5:30 عصراً، 8:00 مساءً. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نرى اليوم يعقوب يقدم ذبائح لله. هل تذكر عندما خرج من البيت للمرة الأولى إلى أرض حاران؟ هل كان يبحث عن الله؟ كلا، كان يعتقد أنه يستطيع الهرب منه. لم يطلب أبدا إرشاد الله وفكره في أي أمر كان، وقد تطلب الأمر وقتا طويلا ليكتشف أن هذا لم يكن الطريق الصحيح للمضي قدما في الحياة.
3: مستمعي الكرام، مرحبا بكم.

0: قولي لي يا ميسون، هل من اللازم أن أنتمي إلى كنيستك؟
1: ولماذا؟ على كل، أنا غير مستعدة أن أضيع وقتي في تحويلك إلى طائفتي لكي تخلصي.
0: ولكنك على ما أعلم لا تعتقدين أن كنيستي الحالية تقدر أن تخلص، أليس كذلك؟
1: بكل يقين.
0: إذن ماذا تقولين؟ أي الكنيستين تقدر أن تخلص؟
1: لا أذكر أني سألت أي إنسان من أي كنيسة كان أن يتحول إلى مذهب معين ليخلص.
0: كيف؟ ألا تعتقدين أن كنيستك تقدر أن تخلص؟ إذن ماذا تعتقدين؟
1: يا عزيزتي، إن الكنيسة مهما كانت ومهما امتلكت فلا علاقة لها في خلاص الناس.
0: إذن كيف يمكن للإنسان أن يخلص؟
1: في الوقت الذي لا تقدر فيه أي كنيسة أن تخلص، يقدر يسوع المسيح أن يخلص.
0: يسوع؟
1: نعم، فأنت لا تخلصين بواسطة الكنيسة مهما كانت، بل تخلصين بواسطة شخص معين هو المسيح.
0: وهل تظنين أننا لم نسمع هذا من قبل؟
1: إذن فقد اتفقنا، هناك آلاف المسيحيين غير المخلصين الذين احتضنوا المسيحية ومع ذلك لم يقبلوا مسيح المسيحية.
0: إذن هل هذا هو السبب أننا لم نجد السلام في الكنيسة؟
1: إن السلام يا صاحبتي موجود في يسوع، أما التمذهب بأي مذهب فلا يقدر أن يعطيك أي سلام.
0: وهل أنت واثقة من صحة هذا الكلام؟
1: نعم، وإليك الدليل الإلهي، وليس بأحد أو بكنيسة غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.
0: إذن ماذا علي أن أفعل؟
1: آمني بالرب يسوع المسيح فتخلصي، لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
0: وهل تظنين أن المسيح يقبلني؟
1: إذا أردت أن تعرفي فاسمعي جواب المسيح الذي يقول: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.
0: أشكرك،
1: وأرجو أن تعلمي يا صديقتي أن يسوع يحبك، وأنه مات لأجلك، وأنه حمل خطاياك لما كان معلقا على صليب الجلجثة، فاتخذيه الآن مخلصا لك، لأنه سيرحمك وسيسامحك.
0: هذا ما سأفعله بسرور يا ميسون، لقد ظننت أني مخلصة لأني أتردد إلى كنيسة معينة، ولكنك فتحت بصيرتي وعرفتني أن يسوع فقط هو المخلص الوحيد، بل والشخص الأوحد الذي يقدر أن يغفر الخطايا.
1: وستقبلينه باعتباره مخلصك؟
0: بالتأكيد، وأشكر الله.
1: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد.

0: حان موعدنا الآن مع فقرة جديدة من سفر التكوين. أحلى الأوقات أرجوها لكم مع سهيل موسى.
1: أحييكم أصدقائي أجمل تحية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. كنا قد رأينا في الحلقة الماضية أن يعقوب قد اكتشف أن يوسف حي. قبل ذلك كان يوسف قد عرف نفسه لإخوته. كيف كانت حالته حينئذ؟ كان يبكي، كان متأجج العواطف، خال من كل روح الحقد أو المرارة أو الانتقام، الأمر الذي أذهل إخوته. كان يوسف يرى يد الله وتتميم مقاصده في كل هذا. كان الله يتحرك في حياته. وعلم فرعون بالأمر وفرح جدا ليوسف، حتى أنه أمر باستخدام العربات التي كانت تعتبر تقدما تكنولوجيا واضحا في تلك الأيام. قال لهم: لا تجلبوا معكم أثاثكم، نحن سنؤمن لكم كل شيء. وههم إخوة يوسف يلمسون عن قرب مدى ما تمتع به من استقبال يلمسه ويشارك فيه الملك والشعب على حد سواء، وذلك من أجل خاطر يوسف. والعجلات ذاتها التي اقترح الملك على يوسف أن يزودهم بها ستلعب دورها في إقناع أبيهم بصحة القصة وبأن يوسف حي. وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد. لم يصدق يعقوب ما كان يسمع. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم، اقتنع وقال: يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. تطورات مثيرة حدثت هنا. كانت رؤية يوسف باعثا على ذهاب يعقوب إلى مصر. لا أظن أنه كان ينوي البقاء هناك، كان يريد أن يزور ابنه ثم يعود أدراجه إلى أرض كنعان حالما ينتهي الجوع. ولكنه لم يرجع إلى كنعان إلا من أجل دفنه هو، حيث مات في مصر ودفن في كنعان. هذا يأتي بنا إلى الإصحاح 46. كما قلنا، اعتقد يعقوب أن الزيارة لمصر لن تطول أكثر من بضعة سنوات، كما وأنه عندما ذهب إلى هناك كان متلكئا مترددا. تذكر مستمعي أن الله طلب من إبراهيم أن يبتعد عن مصر، وقد واجه مشاكل كبيرة هناك. كذلك الأمر بالنسبة لإسحاق. والسؤال الآن: هل يجب على يعقوب أن ينزل إلى مصر؟ كان بحاجة إلى تشجيع من نوع آخر، أكثر من مجرد دعوة يوسف إليه. كان بحاجة إلى الضوء الأخضر من الله.
2: سأطلب من الأخت ميسون الآن أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى من هذا الأصحاح 46.
0: فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب. فقال: ها أنا ذا. فقال: أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك. فقام يعقوب من بئر سبع، وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله، وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان، وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه، وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر.
1: يا للعجب، نرى يعقوب الآن يقدم ذبائح لله. هل تذكر عندما خرج من البيت للمرة الأولى إلى أرض حاران؟ هل كان يبحث عن الله؟ كلا، كان يعتقد أنه يستطيع الهرب منه. لم يطلب يعقوب أبدا إرشاد الله وفكره في أي أمر كان. لم يكن يعتقد أنه بحاجة إلى الله في حياته، وقد تطلب الأمر وقتا طويلا ليكتشف أن هذا لم يكن الطريق الصحيح للمضي قدما في الحياة. كم من المسيحيين اليوم يعيشون أسبوعهم بمنأى عن الله، يتخذون قراراتهم بأنفسهم ويتصرفون كما يحلو لهم، ثم يذهبون إلى الكنيسة أيام الأحد بكل خشوع وتدين، ظنا منهم أن هذه هي إرادة الله، وفي آخر يوم الأحد يودعون الله على أمل اللقاء به في الأسبوع القادم ليحيوا أسبوعهم من جديد على هواهم. هذا الرجل يعقوب عاش معظم حياته دون أن يطلب الله، ولكن الآن عندما يصل إلى بئر السبع ها هو يقدم الذبائح لإله أبيه إسحاق. نعم، عند بئر سبع حط يعقوب رحاله، وهي بقعة لها ذكرى تاريخية في حياة إسحاق، حيث بنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب الذي كان قد ظهر له وأوصاه بعدم النزول إلى مصر. والآن سيتعامل الله مع يعقوب بكل رحمة ويظهر نفسه له. أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. اطمأن يعقوب إلى وعد الرب، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. فقد تنازل الله وتدخل في حيرة عبده الهزيل، وعرف كيف يشدد قلبه المجرب، ويعد الله يعقوب أنه سيصنع منه أمة عظيمة في مصر، وستجد تحقيقا لذلك في سفر الخروج الذي سنبدأ دراسته قريبا. استمع إلى الآية السابعة من الإصحاح الأول منه: وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. حدث انفجار سكاني هائل في أرض مصر. لماذا؟ لأن الله كان يتمم وعوده ليعقوب: سأجعلك أمة عظيمة في مصر. فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله، ويركب يعقوب إحدى العربات وينطلق في طريقه إلى مصر. صديقي المستمع، يمكننا تقسيم حياة يعقوب إلى ثلاث مناطق جغرافية: أرض حاران، أرض كنعان، وأرض مصر. وهذه المناطق الجغرافية الثلاث تدل على مستويات روحية ثلاثة في حياة يعقوب. ترك يعقوب الأرض بعصاه فقط، وعندما أتى إلى حاران كان رجلا جسديا يحيى لنفسه، ثم خرج من حاران هاربا، هاربا من حميه وخائفا أن يلاقيه أخوه عيسو في الطريق. وفي أرض كنعان تصارع يعقوب مع الله، ولكن ذلك كان بقوته الشخصية. أما الآن وهو ذاهب إلى مصر لم يكن هاربا ولا كان يسير بقوته الذاتية، كان يسير بالإيمان. يا له من تغيير هائل قد حصل في حياة ذلك الرجل. بالرغم من أن يوسف هو الشخصية الرئيسة في هذا القسم من التكوين، إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ حياة يعقوب أيضا. لقد أصبح في هذه المرحلة الرجل الذي يريده الله، ولا يمكن لأحد أن يصنع رجلا كهذا سوى الله. اسمح لي أن أكرر ما قلته: حياة يعقوب في حاران تمثل لنا رجل الله الذي يحيا بحسب الجسد، وحياته في أرض كنعان تمثل لنا رجل الله الذي يقاوم معتمدا على قوته الذاتية، وحياة يعقوب في أرض مصر تصور لنا رجل الله الذي يسير بالإيمان. وهذا ينطبق على الكثيرين منا اليوم، لابد وأننا مررنا في حياتنا بتلك الفترة التي فيها سمعنا الكلمة والتصقنا بالرب، ثم أتى وقت حاولنا فيه كل جهودنا أن نقاوم ونحيا له، ولربما استمر ذلك لسنوات طويلة إلى أن جاء الوقت الذي فيه وجدنا نموا في النعمة وفي معرفة الرب يسوع، وبدأنا نسلك بالإيمان وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه، وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر. بسبب الجوع كان على يعقوب أن يأخذ جميع أفراد العائلة مع جميع المواشي، لأنها كانت ستهلك لو تركها هناك. لم يخطر على بال يعقوب أنه سيدخل الأرض ضيفا على حاكمها فرعون، الذي كان في مقصوده أن يكرم يوسف في أبيه وإخوته. تعطينا الآيات التالية سلسلة نسب يعقوب، وهذا النسب هام جدا لأنه سيقود إلى الرب يسوع المسيح، وسنتتبع أثره في سائر أرجاء الكتاب المقدس. وللروح القدس غرض من كل تعداد، غرض من كل نسب، ذلك أن الأنساب في سفر التكوين تتأسس على باعث إلهي في تدوينها.
2: وبعد تعداد أبناء يعقوب نقرأ ما يلي من العدد 26 وحتى 34 من الفصل 46.
0: جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفسا، وابنا يوسف اللذان ولد له في مصر نفسان، جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان، ثم جاءوا إلى أرض جاسان، فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. فقال إسرائيل ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواش وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما صناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن، نحن وأباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم رجس للمصريين.
1: أتى مع يعقوب إلى مصر من نسله 66 فردا. طبعا كان يوسف وعائلته في مصر، وبهذا يكون مجموع بيت يعقوب 70 نفرا. لاحظ أن الوحي يذكر كل ابن من أبناء يعقوب ونسله بالاسم، ولكن لماذا تعطى كل هذه الأسماء في الكتاب المقدس؟ ألا يوجد شيء آخر أهم من هذا؟

الأسماء التي تقرأها ستقود إلى المسيح، وستجد بعضا من هذه الأسماء في الإصحاح الأول من إنجيل متى في بداية العهد الجديد أو الإنجيل المقدس، كما سنجد بعضا منهم في بداية إنجيل لوقا عند الحديث عن نسب المسيح أيضا. لهذا السبب هذه الأسماء مهمة جدا. هناك سبب آخر شخصي لوجود هذه الأسماء. هل سمعت صديقي عن سفر حياة الخروف؟ السؤال هنا، هل اسمك مدون هناك؟ كما أن هذه الأسماء تنتمي إلى نسب المسيح بالولادة، كذلك أنت لا يمكن أن يكتب اسمك في سفر الحياة إلا بالولادة الروحية، أي بقبول المسيح بالإيمان في حياتك. أنا لا أعرف مستمعي ما هو مركزك في الحياة وأي منصب تشغل وما مدى أهميتك على الصعيد الاجتماعي، ولكني أعلم أن الله يحبك ويهتم بك شخصيا مهما كان مركزك، بل وهو يحصي شعور رأسك ويهتم بأدق التفاصيل في حياتك. العالم مليء بملايين الناس، إلا أن الله لا ينظر إلا للأفراد، كل فرد هو مهم في نظره. نعم، أنت فرد مميز بالنسبة لله. والقائمة الموجودة في نسب يعقوب، أنا لا أعرف كل الأسماء التي تحتويها ولا أهتم بها أصلا، لكن الله يهتم بكل شخص فيها. لقد سر به أن يضع هذه الأسماء لأنها خاصته. وهذا يجعلني أطرح عليك السؤال ثانية، هل اسمك مكتوب في سفر حياة الخروف؟ والآن يأتي يعقوب وكل عائلته إلى أرض مصر، فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليرى الطريق أمامه إلى جاسان، ثم جاءوا إلى أرض جاسان. نرى في يعقوب هنا ما سبق أن رأيناه في إبراهيم وإسحاق، اللياقة المهذبة، حيث نجده يرسل يهوذا إلى يوسف ليخبره بقدومهم إلى جاسان. ولقد مر بنا مظهر من مظاهر ثقة يوسف وإيمانه وحكمته حين أخبر أباه أنه سوف يسكنه في أرض جاسان، وذلك قبل أن يستأذن فرعون، ثقة منه في الرب الذي سيعطي نعمة أعظم في عيني فرعون. يا لها من صورة تلك التي نراها هنا. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا، وقع على عنق أبيه وقبله وبكى. كانت العواطف قوية عند الطرفين، حتى قال يعقوب ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. وما كانت العظمة العالية لتضعف من المحبة التي كانت تربط الابن بأبيه في أرض الموعد. يا له من لقاء فريد. كانت الفرحة لا تسع يعقوب، كان كهلا، وهذا أدخل الفرح إلى قلبه قبل أن يذهب إلى القبر. ولربما كان قد قطع الرحلة بصعوبة، ولكن الله كان سيعطيه مزيدا من السنين ليحياها في أرض مصر، سنين سيقضيها مع محبوبه يوسف. لاحظ أن يعقوب الآن هو ابن الرب الذي يسير بالإيمان. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما صناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواش منذ صبانة، لكي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم رجس للمصريين. كان المصريون لا يهتمون أبدا برعاية الأغنام، وكانوا يعتبرون كل راع للغنم رجسا. من المثير أن كلمة الله تتكلم كثيرا عن الرعاة، وهم صورة للرب يسوع الراعي العظيم، الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف،
والذي يهتم

0: بقطيعه اليوم ويرعاهم، وسيظهر هذا الراعي العظيم ثانية عن قريب. بالنسبة للعالم، هذا الراعي محتقر ومخذول ورجس، بل أنهم وضعوا صورة مغايرة له تختلف تماما عن راعينا الحقيقي يسوع. اعلم هذا يا صديقي، أن يسوع المسيح ولد من عذراء، أجرى معجزات، مات على الصليب من أجل خطايانا، وقام بالجسد من بين الأموات. هذا هو الراعي الذي يبغضه العالم والذي يعتبرونه رجسا. كان الرعاة بالنسبة للمصريين مصدر رجاسة كما قلت، ويوسف طلب من إخوته أن يقولوا لفرعون أنهم رعاة مواشي، وسنرى أن فرعون سيعطيهم أرض جسان ويطلب منهم أن يهتموا بمواشيه هو. ومن هنا أصبح أبناء الشعب القديم هم الرعاة في أرض مصر. سنجد أن أرض جسان ستصبح موطنا للشعب لفترة طويلة من الزمن، وبعدما يموت يوسف سيتعرضون للذل والعبودية، ولكن الله سيكون معهم كل الوقت وسيصبحون أمة عظيمة، ثم سيقتادهم الله من مصر بقيادة موسى. كما سبق وقلت، لا يوجد أي ذكر في الكتاب المقدس أن الله ظهر ليوسف وتكلم معه مباشرة كما فعل مع سائر الآباء، ومع ذلك فإننا نرى العناية الإلهية واضحة في حياته.
1: واضح لنا الآن أنه جاء إلى مصر إنما ليعد الطريق لعائلة يعقوب ليحيوا في مصر حسب ما قال الرب لعبده إبراهيم. إلى اللقاء مستمعي، وليبارك الرب حياتك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها.

0: اتصالات أقوى بكتير.
1: موجوع موجوع صار لي